0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونحن مع هذه الآيات التي في سورة هود عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ذكرنا أيها الإخوة عظم هذا الرجل العظيم، صاحب الأخلاق العظيمة، هذا الرجل الحليم الصبور

0: الذي لا زالت جذوة التفاؤل موجودة في حنايا نفسه الزكية، وهو يرجو أن يمهل قوم لوط لعلهم يسلمون. هذا الأمر ذكرني بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف عدة، ولن أذكر إلا موقفا واحدا مراعاة لأننا نتكلم في الآيات القرآنية هنا. هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الطائف، عندما ذهب يدعوهم إلى دين الله عز وجل لما يخرجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومع ذلك أغروا به سفهاءهم حتى أدموا قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام، ولكأني بتلك الدماء الزكية وهي تتصبب على نعليه صلوات ربي وسلامه عليه. وأخرج الإمام البخاري بسنده إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. انظروا إلى هذه النفوس العظيمة. جانب آخر أيها الإخوة والأخوات نتعلمه من هذا المشهد القرآني، وهو أن أفضل شخص على وجه الأرض يومئذ هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع طلبه تأخير العذاب عن قوم لوط إلا أن طلبه لم يقبل من الله تبارك وتعالى، بل قال النص القرآني الشريف: وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالعاصي المصر على المعصية حقيق بالعذاب الذي لا راد له، ومع هلاك قوم لوط قبل آلاف السنين تبقى لنا العبرة منهم، والسعيد من اتعظ بغيره. والمشهد القرآني يأخذنا إلى أن الملائكة الكرام واصلوا طريقهم إلى سيدنا لوط عليه السلام، ولكننا نتوقف هنا لأن منهجنا في هذا البرنامج الوقوف على المشهد مع كل نبي، لذا سنعاود الحديث عن سيدنا لوط عليه السلام في حلقات أخرى. ولكن قبل أن نختم نريد هنا أن نستفيد من ذهاب الملائكة إلى سيدنا لوط أن النبيين الكريمين كانا في عصر واحد، وقيل أن بينهما صلة قرابة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا من أولئك الذين أوتوا الحلم فلا يكونوا متعجلين في اتخاذ قراراتهم وفي العنف في الرد على من حولنا ممن ينبغي أن يترفق به. والله تعالى الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.

ربك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات. استمعتم إلى قراءة الشيخ فرحات العكيزي برواية الكسائي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. أعوذ

أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتى

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
1: العروة الوثقى. العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة بعنوان التربية باللعب. التربية باللعب والتعلم باللعب أسلوب تربوي لتعزيز التعلم وتطوير المهارات. فالألعاب تحفز الأبناء وتعزز الفهم والإبداع والابتكار والخيال، وتجعل من التعلم متعة وبهجة، كما أنها تزيد التفاعل مع المواد التعليمية وتطوير المهارات الاجتماعية، وتشجع على التفكير المرح، وتجعل من التربية والتعليم متعة وترفيه. وقد اهتم الإسلام بالتربية باللعب لدى الصغار والكبار، ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وسبقت السنة النبوية المطهرة جميع الآراء المنبهة على أهمية اللعب للأبناء. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال: وكيف لا أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الإسلام أهمية اللعب لدى الأبناء وجواز شراء اللعب لهم، فعلى الآباء والمربين أن يراعوا ذلك، فيعطوا لصغارهم الفرصة للعب والترويح عن النفس، ولكن مع التوجيه لأنواع اللعب الملائمة لهم لتحقيق الفوائد المرجوة من اللعب. اللعب له أهمية كبرى في حياة الأبناء، حيث يكشف عن شخصية الطفل وجوانب القوة لديه وإيجابياته ومهاراته كالذكاء والإبداع والقدرة على التواصل وقوة الشخصية، ويكشف أيضا عن الانبساطية والاجتماعية والقيادية، كما يكشف عن جوانب الضعف والسلبيات كالخجل والانطواء والأنانية وعدم القدرة على التصرف واليأس والإحباط. ويكشف اللعب أيضا عن المشكلات النفسية والسلوكية كالعناد والعصبية الزائدة والعنف والعدوان والخوف ونقص الثقة بالنفس والكذب. ويستكشف الطفل العالم الخارجي من خلال اللعب، ويتدرب على التعامل معه، فاللعب فن تعلم الحياة. واللعب ينمي الشخصية ويساهم في إعداد الطفل للحياة، فيتعلم أن الحياة فيها التعاون، فيها التنافس والصراع، فيها المكسب والخسارة والنجاح والفشل والحزن والسعادة. كما ينمي اللعب الثقة لدى الأبناء، وينمي لديهم القدرة على الاتصال الفعال والشعور بتقدير الذات، والقدرة على تحمل الإحباط في حالة الفشل، وكذلك ينمي الشعور بالمتعة والسعادة في حالة الفوز. واللعب ينمي الجوانب العقلية والمعرفية كالانتباه والإدراك والتركيز والتفكير. واللعب ينمي الجوانب الإبداعية كحب الاستطلاع والتفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما ينمي اللعب الجانب الاجتماعي، ينمي الجانب اللغوي من خلال الحوار بين الأبناء والحوار مع الوالدين أثناء اللعب، ويساعد اللعب على تبادل المعرفة والثراء الثقافي. ويتعلم الأبناء التحكم في الذات من خلال احترام قوانين اللعب. كما ينمي اللعب الصفات الخلقية كالصدق والأمانة والعدل والتعاون. ومن خلال اللعب نستطيع تعليم الأبناء الأوزان والحساب والحروف والألوان والأصوات. وباللعب يتجاوز الأبناء عمرهم الواقعي. واللعب أيضا يساهم في التربية الوقائية للأبناء، حيث يقيهم من العصبية الزائدة، لأن اللعب يسعدهم ويقي الأبناء من النشاط الحركي الزائد، وليس مجرد تنفيس عن الانفعالات المكتوبة، وإنما هو نشاط يؤدي إلى إعادة الاتزان الحيوي والنفسي في حياتهم. كما أنه يقيهم من الاضطرابات العضوية ومن مشاعر الخجل والخوف والاكتئاب والشعور بالوحدة. كما يقي اللعب الأبناء يقيهم من السلوك العدواني والأنانية والتمركز حول الذات، ويساعد اللعب الأبناء على التعبير عن صراعاتهم والتخلص من العناد والانطواء والتخلص من العنف والعدوان بتفريغ الطاقات السلبية. ويمكن استخدام اللعب في الثواب والعقاب، فالثواب أن تقوم الأم باللعب مع طفلها في مكافأة له على سلوك جيد، والعقاب أن تعاقبه على سلوك سيء بالحرمان من اللعب. واللعب ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ولا تقتصر على الإنسان، فالحيوانات تلعب، ولذا نرى القطط والكلاب والطيور تلعب. فاللعب حاجة فطرية يحتاج إليها الأطفال، المراهقون، الشباب، الراشدون، حتى المسنين يحتاجون للعب، ولكل طريقته في اللعب. والطفل الذي لا يلعب هو طفل غير طبيعي، لأن اللعب نشاط تلقائي لا يتم تعلمه، فاللعب لا يقل أهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل إن الطفل أحيانا يفضل اللعب على الأكل، فهو يعيش مع لعبته، يحكي لها، يشكي لها، يضربها ويحضنها. لذلك أوصي المربين، أوصيكم جميعا أخواني المستمعين والمستمعات، أن تذهبوا وتلعبوا مع أبنائكم. إن كنتم لم تلعبوا عنهم منذ وقت، منذ زمن، شاركوهم اللعب، شاركوهم الفرحة. اللعب استثمار للوقت وليس مضيعة للوقت كما يدعي البعض، لأن الطفل إن لم يلعب بعض الوقت سوف يلعب معظم الوقت، يقل تركيزه واهتمامه بالواجبات. اللعب لا يتنافى مع الجدية وتحمل المسؤولية، بل هو من يصنع شخصية سوية. وهناك شروط لاختيار اللعبة، الألعاب المناسبة للطفل حتى تكون مفيدة وتساعده في بناء وتطوير المهارات، منها أن تكون الألعاب هدف تربوي محدد، وأن تكون اللعبة ممتعة تجذب انتباه الأبناء وبسيطة تتناسب مع قدراتهم واستيعابهم، وأن تكون أقرب لبيئة الطفل حتى يستطيع تعميم السلوكيات التي تعلمها من اللعبة في بيئته. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أسلوب التربية باللعب، فقد كان يلاعب الأطفال الصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب. ودخلت عليه ربيبة زوينب وهو في مغتسله، فنضح الماء في وجهها، فكان في ذلك من البركة في وجهه أنه لم يتغير، فكان ماء الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا على رونقها وهي عجوز رضي الله عنها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده، فجعل الغلام يفر منها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. ولا بد من الصبر أيها الأحبة على الأبناء حينما يلعبون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق ويصبر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ولنجعل من أوقاتنا وقتا للعب مع أبنائنا، حيث يزيد المحبة والألفة والتواصل، وتقبل المواعظ والنصائح، ويزيد البر والإحسان، وهي من أجمل اللحظات التي لا تنسى، وستبقى أجمل الذكريات. فلا نبخل بشيء من أوقاتنا في اللعب مع أبنائنا. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تربية أبنائنا، ويعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهند بن محمد أولاد ثاني، أنا في العاشرة من عمري. أحفظ من كتاب الله 3 أجزاء وراجع محفوظي باستمرار، بحيث أستغل فترة انتظار الحافلة في المراجعة اليومية، وفي فترة العصر أذهب إلى مدرسة القرآن الكريم لأحفظ القرآن الكريم وأتعلم أحكام التجويد. أمي شجعتني على أن أحفظ المزيد من السور، لأنني عندما كنت صغيرا فقط كنت أحفظ القليل من سور من جزء عمه، لكن الآن بعد ما شجعتني أمي على حفظ المزيد من السور، حفظت سور من جزء تبارك وجزء قد سمع، ولذلك أنا أشكرها على هذا التشجيع الذي شجعتني إياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

0: صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات عابدات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: أن لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وبنور كتابه المبين الذي يوقظ البصائر ويربط القلوب بربها في منعطفات الحياة، لنمضي في طريقنا مطمئنين بزاد اليقين. سورة الكهف المباركة تحرص النفوس المؤمنة على تلاوتها كل جمعة، ففيها زاد متجدد للسائرين إلى رحاب الله وظلال هداه، مستمدين منها بصائر تقي من الفتن، مستلهمين ثباتا يحصن من المحن، مستقين حسن التوكل في تقلبات الزمن. ففي سورة الكهف المضيئة ما يأخذ بمتدبرها إلى آفاق اليقين ليقتبس العبر بما يقدره الله بحكمته ورحمته ولطف عنايته. وفي تدبره لمطلع السورة الكريمة يجدها ملهمة بأعظم وقود يزود المؤمن في حياته. إنه القرآن الكريم،
2: إنه القرآن الكريم،
1: بما ينذر به ويبشر، ويجد الأسوة الحسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشاهدا من شواهد سيرته وثباته في مسيرة الحق، ثم يجدها تزوده بأنباء السالكين وبعض أخبار السائرين على الهدى المستبين. فها هم أصحاب الكف الذين يتزود منهم بمعنى الثبات على المبدأ والتضحية في سبيل الهدى. ومن مثل صاحب الجنتين يتزود بما يلهمه أن المال نعمة تستوجب الشكر، وأن غرور الإنسان بما أوتي هي بداية خسران وندم. ومن صحبة موسى والعبد الصالح يأخذ درس التواضع والصبر على ما يخفى من القدر، وأن لكثير مما نرى ظاهره شرا قد يخفى وراءه خيرا ورحمة، وأن المؤمن على كل حال يظل ثابتا على مبدأ الحق عاملا بمقتضى كما فعل موسى مع معلمه عليهما السلام. وحينما يصحب المتدبر ذا القرنين في جولاته المباركة فإنه واجد ما يجسد مثالا للقائد

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كريم للعلا زاد وفي الظلماء وقاد وللأرواح إسعاد، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، رفيق السائرين وزاد السالكين، وحيث تجدد اليقين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم نريد أن نقف وقفات أخيرة حول الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة. وقد وعدنا بالأمس المستمعين والمستمعات أن ننهي حوارنا حول هذه الآية، ولكن لضيق الوقت تبقى شيء مما يتصل بهذه الآية من بعض البيان وبعض المعاني.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
4: أنزل مع اقتراحك يا داود، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: أعربنا آخر هذه الآية عن الجملة التي هي: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم إلى آخرها، أعربناها بالأمس وبينا بعض المعاني وبعض النكت التي فيها وتلك اللطائف. فماذا عندك من سؤال تطالعنا به اليوم يا داود؟
1: أريد منك يا أستاذنا أن تكمل لنا ما كنت تتحدث عنه في الحلقة الماضية بأنك ذكرت لنا التوراة والإنجيل.
0: الكتاب في قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، وذلك أن الكتابين كانا متصلا بعضهما ببعض، لذا ساق إطلاق الكتاب مفردا عليهما. وإن الذين أوتوا الكتاب، فالتوراة والإنجيل بمثابة كتاب واحد، إذ اليهودية أصل للنصرانية.
1: اليهودية أصل للنصرانية؟
0: نعم، وما جاء عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه إلا ليصدق ما في التوراة كما قال: ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وجاء أيضا ببعض الأشياء كإحلاله ما حرمته التوراة كما قال تعالى حكاية عن عيسى: ولأحل لكم بعض ما حرم عليكم. نعم، فأحل بعض ما حرم ونسخ بعض الأشياء، ولكن الإنجيل في حقيقته مكمل للتوراة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: إلى أي شيء يعود هذا الضمير أنه في قوله تعالى ليعلمون أنه الحق من ربهم؟
0: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، أي استقبال القبلة، إذ الكلام فيها، وهم الذين شككوا الناس في هذه القبلة، قبلة المسلمين، عن الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، أي أن استقبال الكعبة أو التحويل الذي وقع الحق من ربك.
1: ومن أين علموا ذلك يا أستاذنا؟
0: علموا ذلك من كتابهم التوراة والإنجيل، لأن الدليل دليل شرعي، إذ الأدلة إما عقلية أو سمعية، ولا مجال للعقل في الأمر باستقبال جهة معينة أو في عدد ركعات صلوات، وإنما ذلك يعرف عن طريق النقل، عن طريق الوحي الإلهي إلى الأنبياء. فكان استقبال القبلة، أي استقبال أمة الإسلام لهذه القبلة، أي للكعبة، موجودا بالفعل في تلك الكتب أو في الكتابين، في التوراة وفي الإنجيل، فهم يعلمونه حق العلم، ويعلمون أن هذا الاستقبال هو الحق من ربهم، ولذلك أكد بإن وباللام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بالحق في قوله تعالى ليعلمون أنه الحق من ربهم؟
0: الحق يراد به هنا الثابت، أي الأمر المحقوق والثابت من ربهم، أي أن استقبال القبلة هو الحق الثابت الذي لا يتغير، ولكن أنكروا ذلك عنادا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا وصف الحق في قوله تبارك وتعالى بأنه من ربهم؟
0: جميل جدا، وصف بذلك زيادة للتبكيت والتوبيخ لهم، فهم يعلمون أنه الحق، وأن هذا الحق من عند ربهم، سيدهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، وهو الشارع لكل ما شرع لهم، وأن ذلك ثابت من عند الله. فهذا زيادة للاحتجاج عليهم، وزيادة لتوبيخهم ولومهم، كيف لا يلامون على الإنكار وهم يعلمون حق العلم أن استقبال القبلة حق من الله سبحانه، إذ التوراة من عند الله وكذلك الإنجيل من عند الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما تفسير قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون؟
0: هذه الآية فيها نفي غفلة الله تعالى ونسيانه عملهم أو غفلته عن عملهم، جل الله أن يغفل وأن ينسى، وما كان ربك نسيا، ولكن نفى غفلته عن عملهم كناية عن أنه سيجازيهم، وأنه العالم حق العلم بما يعملونه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا عبر المولى جل وعلا في هذه الآية بالفعل المضارع يعملون؟
0: عبر بالفعل المضارع في قوله تعالى يعملون والعلم عند الله، إشارة إلى تجدد عملهم وأن كل عمل يصدر منهم حاضرا أو مستقبلا فالله سبحانه وتعالى يكتبه عليهم، وأنه مطلع على ذلك العمل خيرا كان أم كان شرا.
2: ما المغزى يا أستاذنا من ختم هذه الآية بقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون؟
0: المغزى من ذلك وعيدهم وتهديدهم، فالله إذا لم يكن غافلا عما يعملون فإنه يجازيهم، لأن المجازي يجازي عن علم، وإذا كان عالما بأعمالهم فهو يجازيهم عليها، ويؤخذ منه تسلية المؤمنين ووعدهم، لأن عقاب أعدائهم يسرهم. وما الله بغافل عما يعملون، أي عما يعمل هؤلاء وعما يقولون. ومن جملة هذه الأعمال التي سيقت من أجلها الآية إنكارهم استقبال المسلمين لهذه القبلة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل هناك محسن بديعي بين قوله تبارك وتعالى يعملون ويعلمون؟
0: نعم نعم، إنه الجناس التام المحرف.
1: الجناس التام المحرف؟
0: نعم، بين يعملون ويعلمون.
2: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
0: هو جناس لفظي بين العمل والعلم، يعملون ويعلمون، وعلى قراءة تعملون يكون الجناس ناقصا محرفا، لأن التاء والياء مختلفتان، أما الياء في يعلمون ويعملون فمتماثلتان.
1: وهل هناك قراءة أخرى يا أستاذنا ليعملون في هذه الآية؟
0: نعم، قرأت بالتاء والياء، وما الله بغافل عما تعملون، فيكون خطابا للمؤمنين وعدا لهم بأنه سيجازيهم على امتثالهم الأمر، كما قرأ يعملون، ويكون الضمير عائدا إلى ذوي الكتابين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: يبدو أن الوقت يلاحقنا في كل مرة.
0: إذا انتهى وقتنا اليوم، فلنا في الغد ملتقى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون،

الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة

خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين

فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

0: ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أفلا تتفكرون. ندعوكم اليوم لرحلة تأملية عميقة، ليست في كواكب السماء أو أعماق المحيطات، بل هي رحلة في أعماق أنفسكم نحو ذلك المخلوق العجيب الذي كرمه الله، نحو الإنسان. يقول الحق سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل توقفتم يوما لتتفكروا كيف بدأت حياة هذا المخلوق المعقد الذي يعقل ويتحدث ويبني الحضارات من قطرة ماء مهين لا ترى بالعين المجردة؟ إننا اليوم نقف أمام معجزة علمية قرآنية تسقط كل ادعاءات الصدفة وتخاطب العقل المؤمن ليزداد يقينا، والعقل الملحد والمتشكك بحجة منطقية وفلسفية دامغة لا يمكن إنكارها عن علم الأجنة، لنرى كيف سبق القرآن الكريم العلوم الحديثة 14 قرنا من الزمان. تبدأ القصة بمرحلة سماها القرآن الكريم النطفة، حيث يقول عز من قائل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والنطفة في لغة العرب هي القليل من الماء، وأما الأمشاج فتعني الأخلاط الممتزجة. ولم تعرف البشرية أن الإنسان يتكون من اختلاط حيوان منوي مع بويضة إلا في أواخر القرن 18 وبداية القرن 20، حيث كان الاعتقاد السائد سابقا أن الجنين يوجد قزما مكتملا في ماء الرجل أو من دم الحيض. وقد جاء العلم الحديث ليؤكد أن الإخصاب يتم باندماج مجموعة من الكروموسومات من الذكر والأنثى، والذي يحمل الشفرة الوراثية الكاملة التي تحدد صفات المخلوق الجديد بما فيها جنسه ذكرا كان أو أنثى.
2: أفلا تتفكرون.
3: ويأتي القرآن ليقرر هذه الحقيقة في قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة صحراوية لا تملك مجاهر إلكترونية أن النطفة هي المسؤولة عن تحديد الجنس، إن هذا التوافق المذهل يخاطب العقل المادي الملحد بأن هذا التصميم لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة عمياء، بل هو تقدير خالق حكيم وضع هذه النطفة بعد ذلك في قرار مكين، أي في الرحم الذي تحيط به عظام الحوض وأربطة عضلية لحماية هذا الكائن الضعيف من الرضوض الخارجية. وبعد انتهاء مرحلة النطفة ينتقل الجنين إلى طور جديد تتجلى فيه صور الاعتماد المطلق على المدبر. يقول تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة. وللكلمة علقة في اللغة العربية معان ثلاث: تطابق الواقع الطبي مطابقة معجزة، فهي تعني الشيء المتعلق بغيره، وتعني الدودة التي تعيش في البركة وتمتص الدماء، وتعني الدم المتخثر الجامد. وعندما ننظر بالمناظير الطبية الحديثة نجد أن الجنين في نهاية الأسبوع الثاني يتعلق بجدار الرحم، وهي مرحلة الانغراس، ليستمد غذاءه من دم الأم تماما كما تفعل دودة العلق. والأعجب من ذلك أن الأوعية الدموية في هذه المرحلة تكون مغلقة على هيئة جزر دموية تجعل الجنين يبدو شكليا ولونيا كقطعة الدم المتجمد. هذا الوصف الدقيق لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لأن حجم الجنين حينئذ لا يتجاوز مليمترات قليلة. فلنتأمل كيف لنص أنزل في القرن السابع الميلادي أن يحيط بهذه التفاصيل المجهرية التي لم تعرف إلا في قرننا الحالي. ومن فوائد هذه المرحلة أن هذا التعلق الدقيق بالرحم يؤسس لتكوين المشيمة التي تصير جسر الحياة بين الأم وجنينها طوال أشهر الحمل التسعة. وتستمر آيات القرآن في سرد التحولات قائلة: فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. فالمضغة هي قطعة اللحم بمقدار ما يمضغ. وقد أثبت علم الأجنة أنه في اليوم 24 تظهر على ظهر الجنين كتل بدنية تجعله يبدو كعلكة. بعد ذلك ينتقل الجنين لمرحلة العظام، وهنا تبرز حقيقة علمية زلزلت مفاهيم الطب القديم. فالقرآن يقرر أن العظام تتشكل قبل اللحم، وقد كان يعتقد لقرون أن اللحوم والعظام تتشكل معا، أو أن اللحم يسبق العظم، لكن كتب علم الأجنة الحديثة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الخلايا الجذعية تتمايز لتشكل الهيكل الغضروفي أولا في الأسبوع السابع، ثم تهاجر الخلايا العضلية لتحيط وتكسو هذه العظام وترتبط بها. أليس هذا الترتيب القرآني؟ فكسونا العظام لحما هو تصميم الهندسة الربانية التي يقف أمامها العلم اليوم مذعنا معترفا بأن مدبر هذا التصميم لا يمكن أن يكون سوى الخالق العليم الخبير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا ينتقل الجنين من مجرد خلايا تتكاثر إلى صورة آدمية مكتملة، فتتمايز الملامح الإنسانية وتتهيأ الأعضاء لوظائفها. ويشير العلماء والمفسرون إلى أن هذا التطور يشمل نفخ الروح في هذا الجسد، مما ينقله من كيان بيولوجي نباتي النمو إلى كائن يتمتع بالإرادة والحركة والحس. ومن بديع الوصف القرآني قوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقد كشف العلم أن الجنين يحاط بثلاث ظلمات بيولوجية تحميه: جدار البطن، وجدار الرحم، والأغشية الجنينية المحيطة به. وقد أثبتت علميا أن هذه الظلمة الدامسة ضرورية لتحفيز الغدة الصنوبرية على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن حماية الخلايا وتنظيم نمو الجنين. سبحان من أودع في الظلام سر النمو والحياة. إن هذه التعقيدات الفلسفية والبيولوجية تقف شاهدا صارخا ضد الفلسفة العدمية، مثبتة أن الكون وما فيه محاط برعاية إلهية لا تغفل.
2: أفلا تتفكرون؟
3: أيها المستمعون الأفاضل، ختاما لهذه التأملات دعونا نسرد لكم قصة عظيمة لرجل من كبار علماء الغرب، البروفيسور الكندي كيث مور، أحد أشهر علماء التشريح وعلم الأجنة في العالم، ومؤلف كتاب أطوار خلق الإنسان الذي يدرس بلغات عدة في أعرق الجامعات. عندما دعي هذا العالم ليسمع آيات القرآن الكريم التي تصف أطوار الجنين، وقف مذهولا يملأه العجب، فأعلن اندهاشه الشديد قائلا: كيف لمحمد قبل 1400 عام أن يصف الجنين بهذا الوصف الدقيق الذي لم نتمكن من معرفته إلا منذ سنوات قليلة؟ وأمام جموع العلماء والإعلاميين أدلى هذا العالم الكبير بشهادته المدوية قائلا: يتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا، هذا يثبت لي أن محمدا رسول الله. وبشجاعة العالم الباحث عن الحق أقر في كتابه الجامعي بالتعديلات والإضافات الإسلامية التي تثبت السبق القرآني. يا له من موقف يهز القلوب! إذا كان كبار علماء الغرب قد أذعنوا لعظمة القرآن وخروا أمام بيانه ساجدين للحق، أفلا يكون جديرا بنا نحن المؤمنين أن نزداد يقينا بربنا، وألا يجدر بكل متشكك أن ينظر بعين الإنصاف إلى هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ندعوكم جميعا للتفكر في مخلوقات الله، فالخالق العظيم هو الذي كساكم لحما ورزقكم سمعا وبصرا وأفئدة، قليلا ما تشكرون. اجعلوا من أنفسكم محرابا للتأمل، ومن هذا التشكيل الإلهي سببا للخضوع والسجود لرب العالمين. وإلى لقاء آخر في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامجكم أفلا تتفكرون. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رزق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذب

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل.

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا

إحدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.

لهم قوة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو

الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق

ذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمن

اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم تُرْحَمُونَ

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم

أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية.

0: الآية التي قبل هذه الآية وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، جملة فعلية معطوفة على الجمل التي قبلها والتي فيها نواهي، فهي معطوفة على قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أولادكم، أولاد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خشية مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. إملاق مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، معطوفة على الجمل التي قبلها، فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي فيها نهي لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وبهذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والمراد بالخشية الخوف، والمعنى على جهة التقريب: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والإملاق هو الفقر، كما جاء عن أئمة العربية الكبار وأئمة المفسرين. ففي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق، فقد فسر الإملاق بالفقر. ونجد مثل هذا التفسير أيضا عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، فقد جاء عنه أنه قال: وقوله تعالى خشية إملاق أي الفقر والحاجة. وقد جاء قبل ذلك: والإملاق كثرة إنفاق المال والتبذير حتى يورث حاجة، فقد ذكر قبل ذلك السبب الذي يؤدي إلى الإملاق. فالذي يؤدي إلى الإملاق هو كثرة إنفاق المال والتبذير حتى يورث حاجة. ثم قال: وقوله تعالى خشية إملاق أي الفقر والحاجة. وورود هذه الآية في هذا الموضع وقد ذكر قبلها البخل والإسراف، أو ذكر قبلها التقتير والتبذير، يرشد إلى هذا المعنى العجيب أو إلى هذا التناسق العجيب، بحيث وردت هذه الآية بعد قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فلعل المراد أن الإملاق لا يطلق إلا على هذه الصفة من الحال، بحيث يكون سبب الفقر أو سبب الحاجة تبذيرا أورث هذه الحال، وهذا مما يدل على تناسق القرآن الكريم أو على التناسب بين آيات القرآن الكريم، وهو أمر معلوم، وهذا التناسب قد يكون مدركا وقد يكون غير مدرك، ولذلك تستبق الأذهان في الوقوف على التناسب بين آية وآية أو بين سورة وسورة. ونجد كلاما من هذا المعنى أيضا في الجمهرة عند ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: ورجل ملق ضعيف ومملق فقير، فقد ذكر المملق وذكر الملق، ورجل ملق ضعيف ومملق فقير، والمصدر الإملاق، وهو قلة ذات اليد، أملق يملق إملاقا فهو مملق، وكذا فسر في التنزيل والله أعلم. ويشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم يشير بعد ذلك إلى مجيء النهي الآخر بعد النهي الذي قبله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. جملة استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، وهي أشبه بالسبب إلى نهيهم عن فعل هذا الفعل الشائن: نحن نرزقهم وإياكم. ولذلك إذا كان رزقهم على الله فلما المصير إلى هذا الفعل الشائن الذي كان يصير إليه بعض الناس في الجاهلية كما عبر عن ذلك صاحب مجاز القرآن؟ وهذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. نحن نرزقهم وإياكم. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، والخبر نرزقهم وإياكم، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. نرزق فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نرزق هم. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإياكم. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إياكم. يجوز أن يكون الضمير إيا، ويجوز أن يكون الضمير الكاف، ويجوز أن يكون الضمير كل هذه الحروف إياكم. والمشهور في الإعراب أو في الدرس النحوي أن الضمير هو إيا وكم علامة على جمع الذكور، ولذلك نبدأ بالإعراب أو نبدأ بذكر هذا الوجه في الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف، وهو معطوف على الضمير المنصوب هم، نرزقهم وإياكم. والكاف حرف خطاب مبني على الضم لا محل له من الإعراب، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وجوز فيكم أن يكون مضافا إليه، وذلك أن إيا يختلف عن الضمائر لطوله، فهو مكون من ثلاثة حروف، والغالب في الضمير أن يكون مكونا من حرف أو حرفين، وبذلك أشبه الاسم الظاهر. فلما أشبه الاسم الظاهر عومل معاملته، فجاز أن يكون مضافا ويأتي بعده المضاف إليه. ومن جهة أخرى فقد ورد فيما رووه أنه وقع مضافا إلى الاسم الظاهر، ومن ذلك ما نقلوه من قول العرب: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، فقد وقع إيا مضافا إلى الاسم الظاهر وهو الشواب. وإذا جاز أن يضاف إلى الاسم الظاهر جاز أن يضاف إلى الضمير. وعلى هذا نقول في الإعراب: كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وجوز أن يكون الضمير كم وإيا وصلة، بحيث أتي بها ليتوصل إلى الضمير. وعلى هذا نقول في الإعراب: إيا حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف. أو نقول: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم معطوف، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإيا على هذا تشبهها في هؤلاء، فمن المعربين من جعلها حرف تنبيه وجعل الكلمة أو جعل الاسم أولاء، ومثل ذلك كثير أيضا، أو توجد أمثلة على هذه الحال التي ذكرناها في إياكم على هذا الوجه الثالث من الإعراب. وقد تقدم أن الضمير المنفصل نحن مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والخبر نرزقهم وإياكم. فالجملة الفعلية نرزقهم وإياكم في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل نحن. والجملة نحن نرزقهم وإياكم نقف عند حكمها من الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي. مستمعين الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على

ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم

مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور

كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بكامرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية كامرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وجلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. أخبار الساعة 11 من إذاعة سلطنة عمان إلى التفاصيل. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين بدعوة كريمة من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف. وستجرى اليوم مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي بالعاصمة لواندا، ويلتقي بفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية، متوجها أيده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في وداع جلالته عزه الله فخامة الرئيس البوتسواني دوما جيديون بوكو. وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان، كما اطلع جلالته بمعية الرئيس البوتسواني على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة السلطان المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني
عرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناءة عززت مسيرة

على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس توما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة غابرون. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو جوي وزيرة الطاقة والمعادن والمديرة العامة للمركز، واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع. عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيسي للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الزوار، مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل عزه الله بتقديم هدية تذكارية له. وبحضور جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني تم على هامش زيارة المركز التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس توما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية بوتسوانا، وفيما يأتي نص البيان. تلبية لدعوة من فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا يومي 16 و17 من سبتمبر 2026 للميلاد. وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو خلال الزيارة مباحثات رسمية سادتها أجواء من الود والألفة. وأعرب جلالة السلطان المعظم عن تقديره لحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها على ما حظي به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس توما جيديون بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد، وأشاد جلالته بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون اللتين أرستا أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها. وأكد قائد البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط صداقة وثيقة، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين،
وتحقيقا لذلك اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة والنفط والطاقة والخدمات المالية والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها والصحة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتنمية المهارات والتجارة والاستثمار. وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 أكتوبر 2025 إذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد أعقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس توماجي ديومبوكو رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025 وإبريل 2026. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون. وتبادل القائدان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد. وفي هذا السياق جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأعرب فخامة الرئيس البوتسواني عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجهود جلالته الدؤوبة في دعم الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما رحب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما أتيح لجلالته من فرصة لزيارة شركة بوتسوانا لتجارة الألماس والاطلاع عن كثب على صناعة الألماس في بوتسوانا. واتفق القائدان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها وتعزيز القيمة المضافة والتكنولوجيا والاستثمار وتنمية المهارات. كما رحب قائدا البلدين بالتوقيع على 9 وثائق ثنائية وهي اتفاقية التعاون العام، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، اتفاقية الخدمات الجوية، الاتفاقية الإطارية لأمن الطاقة وتطوير الطاقة الإقليمية، مذكرة شروط ملزمة للتطوير المشترك للتنقيب عن المعادن في جمهورية بوتسوانا، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال بين الجانبين، مذكرة تفاهم للشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والتوريد والاستثمار الصيدلاني. وأعرب القائدان عن تطلعهما إلى أن يسهم تنفيذ الوثائق الموقع عليها في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتوسيع التعاون العملي وتحقيق منافع ملموسة للبلدين. ووجه الوزارات والمؤسسات المعنية في الجانبين إلى مواصلة التنسيق الوثيق ووضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات والمضي في تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون في الوقت المناسب. سادت المباحثات الثنائية أجواء من الصراحة والود عكست ما يربط البلدين من علاقات صداقة وثيقة. ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس دوماجي ديومبوكو للقيام بزيارة دولة إلى سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. وقد قبلت الدعوة بكل تقدير مع تأكيد العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان إلى مستوى تعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة. ووقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا
لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي كيوغيل أتا ميلانغ وزير النقل والبنية التحتية، وسعادة الدكتورة نيو تابيلا وكيلة وزارة الصحة، وتومي ماباكاني الرئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا. أخبارنا أيها الإخوة تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي إيد ميليباند وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف لمعالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن سبل تجاوز العقبات التي تعترض المساعي السياسية وأهمية البناء على فرص التفاهم وترجمتها إلى خطوات عملية نحو تثبيت التهدئة بما يراعي أمن دول المنطقة ومصالحها المشروعة. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، داعية دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. ختاما لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وجلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية من شأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وجلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11 صباحا.
هذه تحيات الزملاء في التحرير، كان معكم يونس القنوبي، ونفذ النشرة على الهواء الزميل مانع الفارسي. لكم تحياتي هلال الهلالي، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: وقد أكثر العلماء المفسرون في الإتيان بالروايات المأثورة عن السلف في بيان كيفية تصرف إبراهيم عليه السلام في امتثال هذا الأمر، وقد قالوا بأنه أخذ هذه الطيور وقطعها تقطيعا ووزع لحومها وعظامها وريشها على الجبال، فجعل على كل جبل منهن جزءا. وقد اختلفوا في المراد بكل جبل، مع اتفاق الكل على استحالة أن يوزع على جميع جبال الدنيا، لأن ذلك أمر متعذر، وإن كان اللفظ من حيث عمومه يقتضي ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالحس، فإنه يتعذر أن يوزع هذه الأجزاء على جبال الدنيا بأسرها. وقد اختلفوا اختلافا كثيرا في الجبال التي وزع عليها إبراهيم عليه السلام هذه الأجزاء. قيل هي 4 جبال، وقيل هي 7، وقيل هي 10، والدليل لم يدل على شيء من ذلك. وقد تكلموا أيضا في الحكمة التي كانت من أجلها الجبال 4 والطيور 4، تكلموا في حكمة ذلك. منهم من قال لأن الجهات 4، شرق وغرب وشمال وجنوب، أو لأجل أن يتناسب ذلك مع الطبائع 4، إلى غير ذلك مما قالوه. وكون الطيور 4 أمر لا مرية فيه للنص عليه، أما كون الجبال كذلك فهو أمر كما قلنا يتوقف على الدليل. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعوهن بعد تفريقها في هذه الجبال وتجزئتها، كما يدل على ذلك قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وبين الله سبحانه وتعالى بأنهن يأتين سعيا بعد هذا التفريق وبعد هذه التجزئة عند دعاه إياهن بأن يأتين. والعلماء تحدثوا في هذه التجزئة كما قلنا، وقالوا بأنه أمسك رؤوسها في يده، وعندما دعاهن طار الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم والعظم إلى العظم حتى التأمت فصارت جثثا ملتئمة فاقدة للرؤوس. ثم دعاهن مرة أخرى فجئنا، فكان عندما يدني إلى جثة أي واحد منهن غير رأسه ينفر من ذلك حتى يدني إلى كل جثة رأسها، فتأتي الجثة وتلتئم برأسها فإذا هن طير. وقوله يأتينك سعيا دليل على أنهن يأتين سعيا على أرجلهن لا على لا طيرا بأجنحتهن، والسعي فوق المشي المعهود، ولكن لا يقال في الطيران سعي. ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن هنالك طيران، وإنما كان هنالك سعي على الأرجل. وجوز بعض المفسرين أن يراد بالسعي الطيران، لأن في السعي تحريكا للجسم، والطيران مشابه له في ذلك، فلا عجب إن أريد بالسعي هنا الطيران. ولكن لا دليل على ذلك، لأن اللغة لا تقتضيه. ومن غريب ما يحكى عن الخليل بن أحمد أنه سأله سائل: هل يسمى الطيران سعيا؟ فأجاب: لا. فسئل عن معنى الآية الكريمة فقال بأن قوله يأتينك سعيا أي يأتينك وأنت تسعى سعيا. وهذا تكلف واضح، فإن تقدير وأنت تسعى مما لا يدل عليه دليل، فصرف اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى البعيد مما لا يقتضيه المقام ولا تدل عليه قرينة من القرائن، فلا ينبغي أن يصار إلى ذلك. واعلم أن الله عزيز، ومن أجل عزته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض. حكيم اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ترتبط الأسباب بمسببات، أن ترتبط المسببات بأسبابها، وأن يكون لنظام الكون نواميس معهودة، ولكن عندما يريد الله سبحانه وتعالى خرق هذه النواميس يكون كما يريد سبحانه وتعالى، من غير أن يكون هنالك أي خلل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سن السنن، وهو الذي أوجد هذه النواميس. هذا. ولم يختلف المفسرون في كون هذا الأمر كان أمراً واقعاً، وأن إبراهيم عليه السلام امتثل لهذا الأمر، وأن الحكمة في عدم ذكر الله سبحانه وتعالى انفعال هذه الأشياء حسب ما يقتضيه الأمر الموجه إلى إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم امتثل ذلك، كون الأمور معهودة بأن ما يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده لا يتبدل، فمن المستحيل أن يختلف ما خاطب الله تعالى به عباده عن مقتضى خطابه. فلذلك لم يكن هنالك داع للإخبار بأن إبراهيم عليه السلام فعل ذلك، وأن الأمور انفعلت له وتجلت له حكمة الله في إتيان هذه الطيور سعيا إليه، إلا أنه شد من بين المفسرين القدامى أبو مسلم الأصفهاني، فقال بأنه لم يكن هنالك ذبح للطيور ولا تجزئة للحومهن ولا تفريق لأجزائهن ولا إلى آخره، وإنما هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى من أجل التقريب لفهم إبراهيم عليه السلام لصورة إحياء الموتى. فقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لإبراهيم عليه السلام كيف يكون هذا الإحياء، وذلك كما لو سأل أحد عن أحدا من كما لو سأل أحد أحدا من الناس كيف يصنع الحبر، فقال له: خذ كذا وخذ كذا وخذ كذا واجمع ذلك وافعل بكل ذلك كذا وكذا، فإنه يتكون الحبر من ذلك. فهذا أمر لا يراد به الامتثال. واستدل لذلك بوجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام: فصرهن إليك، أي فأملهن إليك، ولم يذكر تقطيعا ولا تجزئة ولا شيئا من هذا القبيل، وإنما غاية ما ذكره سبحانه وتعالى أن أمره بإمالة هذه الطيور إليه. واللغة العربية تدل على أن الصور هو بمعنى الإمالة لا بمعنى التقطيع. والأمر الثاني أن هذا الفعل تعدى بإلى، وهو لا يتعدى بإلى لو كان بمعنى التقطيع، وإنما يتناسب هذا التعدي مع حمله على معنى الإمالة لا مع حمله على معنى التقطيع. وقد تعقب الفخر الرازي كلام أبي مسلم من عدة وجوه أيضا، أولها أن ذلك مخالف لما أجمع عليه علماء التفسير، فهو يعد مخالفة للإجماع. والأمر الثاني أنه لو كان الأمر كذلك، أو الوجه الثاني لو كان الأمر كذلك لما كانت في ذلك خصوصية لإبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أراد أن تكون لإبراهيم عليه السلام خصوصية في هذا الأمر. الوجه الثالث أن الآية الكريمة تدل على أن إبراهيم عليه السلام استجيب له في طلبه، ولو حمل ذلك على ما يقتضيه كلام أبي مسلم فإنه ولا ريب تكون الاستجابة لطلبه بعيدة. وأشار الألوسي إلى ما قاله أبو مسلم، وقال: لا يخفى أن هذا خلاف إجماع المسلمين وهذيان لا يرضاه أرباب الدين، وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية المؤيد بالأخبار الصحيحة والآثار الرجيحة إلى ما ليس عليه داع وما تمجه الطباع. ولكن وجد في المتأخرين السيد محمد رشيد رضا ينتصر انتصارا كبيرا لهذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم. ويتعقب الفخر الرازي في كلامه، فمما قاله في تعقب الفخر بأنه من أين أن يكون فهم القرآن الكريم ينحصر في جماعة معينة ولا يسوغ للآخرين أن يستدلوا في فهم القرآن بما يتراءى لهم من القرائن الدالة على ذلك. وقال بأن ما قاله الفخر من أن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام كغيره من الناس فلا تكون له خصوصية، أجاب عن ذلك بأن الخصوصية المطلوبة هي أن تتجلى له الحقيقة وأن تتراءى له كالعيان، ولا ريب أنه وصل إلى مراده من ذلك من خلال تأنيسه للطيور وتأليفه لهن وتفريقهن في الجبال ثم دعوتهن بعد ذلك ومجيئهن إليه سعيا. وهذا وقال بأن الناس لم يكونوا كإبراهيم عليه السلام في فهم هذه الحقيقة على أنه لا يمنع أن يؤتى إبراهيم عليه السلام الحجة وأن يؤتى العلم وأن يشاركه في فهم ذلك غيره من الناس. فإبراهيم عليه السلام احتج على الذي حاجه إذ آتاه الله تعالى العلم بما يمكن أن يحتج به غيره على من كان معاندا للحقيقة مثل ذلك. كما أن إبراهيم عليه السلام أيضا يحتج على عبدة النجوم بقوله في كل واحد من الكوكب والقمر والشمس هذا ربي ثم نقض ذلك، بما يدل على أن عقيدة أولئك كانت عقيدة سخيفة، وهذا من الممكن أن يكون لأي أحد، والله تعالى يقول إثر ذلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فإذا ليس هنالك من داع للقول بأن ما ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام نفيت عنه الخصوصية. وأما كون هذا الرأي الذي ذهب إليه أبو مسلم يقتضي أن يكون إبراهيم عليه السلام لم يستجب له في طلبه، لم تتحقق له أمنيته التي طلبها من ربه، فإن الأمر بعكس ذلك، إذ بناء على رأي الجمهور غاية ما في الأمر أن يكون إبراهيم عليه السلام جاءته هذه الطيور وهي حية بعد ما مزع أشلاءها بنفسه، ولكن ليس في ذلك من دلالة على كيفية إحياء الموتى أبدا، وإنما تتبين هذه الكيفية بقدر ما جعل الله سبحانه وتعالى للعباد من قدرة على استيعاب هذه الحقائق وإدراك هذه الأسرار على رأي أبي مسلم. وقال هب أنك أبصرت رجلا قطع أشلاء ثم بعد ذلك وجدته قائما يمشي، فهل عرفت من خلال ذلك كيفية رجوع الحياة إليه؟ وإنما عندما يبين لك كيف يمكن أن تتصور هذه الحقيقة التي لا يستوعبها كل الاستيعاب فهم أحد من الناس لأن أفهام العباد قاصرة، ولكن عندما يقرب إليك في صورة الشيء المحسوس تتمكن من فهم ذلك أكثر فأكثر. واستدل لذلك أيضا بأن الله تبارك وتعالى أتبع هذا قول ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا حيث أطف ثم التي تفيد المهلة، ومعنى ذلك أنه أنس هذه الطيور حتى أنست إليه، وذلك أخذ فترة من الوقت. ويستدل ذلك أيضا بقوله ثم ادعهن يأتينك سعيا. ومن الوجوه التي استدل بها أبو مسلم، أي الوجه الذي استدل به أبو مسلم وقد عزب عني، أن الله سبحانه وتعالى أسند الإتيان لا إلى الأجزاء، وإنما أسند الإتيان إلى نفس الطير في قوله يأتينك سعيا، وكذلك أمر بدعاء الطير في قوله ثم ادعهن، ولم يأمر بدعاء الأجزاء. وكان من رد الفخر بأن الجزء إنما هو البعض المفصول عن الشيء، ولا يكون واحد من هذه الأربعة جزءا في المتبادر، وإن احتمل اللفظ ذلك إلا أن هذا الاحتمال احتمال بعيد فلا يصار إلى المعنى البعيد، مع ترك المعنى القريب هذا. وعندما ننظر إلى السياق، سياق هذه الآية مع الآيات المتقدمة، يتضح لنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي المعتمد، وهو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. فإن السياق إنما هو في بيان أمور اتضح من خلالها عظم شأن الله سبحانه وتعالى، والآية جاءت بعد قصة الذي مر على قرية وذلك أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه. فكما أن ذلك أراه الله تبارك وتعالى آيته في نفسه، حيث أحياه الله عز وجل بعد 100 عام، وأراه العظام كيف ينشزها ثم يكسوها لحما، فإن إبراهيم عليه السلام أراه الله سبحانه وتعالى هذه الآية في الطير. وقد تبين أن لفظ صار يصور يدل على معنى التقطيع، كما يدل على معنى الإمالة، والتضمين محتمل كما ذكرنا، والشواهد قائمة على المعنى الذي نفاه أبو مسلم. وأما قوله ثم ادعهن يأتينك سعيا، حيث أمر بدعاء الطير وأسند الإتيان إلى الطير، وقال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بحيث جعل هذا التبعيض عائدا إلى الطير. فإنه مهما كان من أمر هنالك في استعمال العربي لكلامهم ما يدل على عدم الإشكال في هذا، فإن هذه الأجزاء وإن تفرقت إنما ينظر فيها إلى أصلها، فلا يتعجب أن يسند الإتيان إلى الطير، ولا عجب أن تكون الدعوة للطير، لأن المراد هو ابتعاث هذه الطيور بعد موتها وبعد تجزئتها، على أن من شواهد القرآن الكريم ما يدل بأن غير العاقل ينزل منزلة العاقل عندما يوجه إليه الخطاب الذي يوجه للعاقل، وعندما يكون منه التصرف الذي يكون من العاقل. فالله سبحانه وتعالى يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين، فطائعين حال من الفاعل، وهو ضمير يعود إلى المتكلم إلى السماوات والأرض، والسماوات والأرض من جنس الجماد، ومن المعهود أن الجمع المذكر السالم إنما يستعمل في جنس العقلاء لا في جنس غير العقلاء، حتى من أجناس الأحياء فضلاً عن استعماله في أجناس الجمادات. ولكن بما أن هذا الجماد وجه إليه الخطاب الذي يوجه إلى العقلاء، وكان بأمر الله سبحانه وتعالى منه الجواب الذي يكون من جنس العقلاء، سواء كان هذا الجواب حقيقياً أو كان جواباً اعتباريا، فإن الحق سبحانه أنزل السماوات والأرض منزلة العقلاء في قوله قالتا أتينا طائعين، بحيث كان الحال بصيغة الجمع المذكر السالم. ولا يستغرب أن تخاطب هذه الأجزاء وأن يسند إليها الفعل كما يسند إلى نفس الطير، فإن الصيغة واحدة مثل هذه الصيغة تجوز في جميع ما كان من أجناس غير العقلاء. فالشاعر وهو امرؤ القيس يقول: وألبست قرحا داميا بعد صحة، فيا لك من نعمة تحولنا أبؤسا. قال: تحولنا، فلا مانع من أن يقال في أجزاء الطير يأتين، وأن يقال دعهن، إلى غير ذلك مما استبعده أبو مسلم. فيتبين بهذا أن القول الذي عليه الجمهور هو القول الذي يجب أن لا يعدل عنه. أما استدلال صاحب المنار لما ذهب إليه بمجيء ثم التي تفيد المهلة، فإنه من المعهود أن المهلة التي تستفاد من ثم كما تكون مهلة زمنية تكون مهلة رتبية، وهذا أمر معهود، والشواهد عليه كثيرة، ذكرناها أكثر من مرة أو ذكرنا بعضها أكثر من مرة. ومن هذه الشواهد قول الله تبارك وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب. مع أن هذه التوصية لهذه الأمة كانت بعد إيتاء موسى الكتاب بكثير، فإيتاء موسى الكتاب سابق على هذه التوصية. ومن ذلك قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. مع أن قوله تبارك وتعالى الملائكة اسجدوا لآدم سابق على الخلق والتصوير، بدليل ما في سورة الحجر وما في سورة صاد. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجر: وإذ قال ربك الملائكة أني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أخبرهم بذلك قبل التسوية وقبل نفخ الروح. وكذلك ما في سورة صاد وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كما يدل على ذلك أيضا قوله سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، على أن كونه من الذين آمنوا سابق على كل ما تقدم، إذ الإيمان شرط في صحة الأعمال التي تترتب عليه. فهذا كله يدل على أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه. والله تبارك وتعالى ولي التوفيق، نسأله عز وجل أن يلهمنا الرشد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إلى جادة الحق والسداد، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها المستمعون الأكارم، كنا مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تفسير القرآن الكريم.
1: تفسير القرآن الكريم
0: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتصف بالكمال، القائل في محكم الكتاب: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

إلا الله وحده لا شريك له، فهو السلام ومنه السلام، وإليه يرجع الأمر بالسلام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين ونورًا يضيء درب المؤمنين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام دين أمن وأمان وسلم وسلام، فمنذ أن بزغ فجر الإسلام وعم ضياؤه الأمن يغمره والسكينة تحيط به، ففي ظل السلام تتجه الإنسانية إلى غاياتها الرشيدة وتحقق للمجتمع الإنساني

الحال من حال الحرب والاعتداء إلى المسالمة والتسامح، ومن التفرق إلى الاتفاق، ومن العنصرية إلى المساواة. تلك هي مبادئ الإسلام، لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان والمكان. وإن نظرة تأمل في القرآن الكريم وسيرة نبي الأمة تكفي لبلورة هذه المبادئ والقيم النبيلة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كما دعا الإسلام إلى التفاهم والتعايش السلمي، وأن يتعامل الناس فيما بينهم على أساس الانتماء الإنساني المشترك الذي تتفاعل في إطاره مختلف الروابط الحضارية بين الشعوب. وهذا الأمر كفيل بنزع فتيل الأحقاد والكراهيات والعصبيات التي طالما أنهكت الإنسانية برمتها. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إخوة الإيمان، السيرة النبوية الشريفة هي منهاج حياة، ففيها رسالة موجهة للناس أجمعين بأن يلتزموا بالمنهج الرباني الذي يدعو إلى التسامح والعفو عند المقدرة، وينبذ كل أنواع العنف والاعتداء. وأبرز مثال على ذلك ما كان يتعرض له نبينا الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه في كل مواقفه عندما يدعو الناس للإسلام، فيقابلونه بموكب صاخب من السفاهة والبذاءة والسب والضرب. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: عسى الله أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وما قام به صلى الله عليه وسلم من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة عقب الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، وكذلك العفو العام عند فتح مكة عندما قال صلى الله عليه وسلم: ما ترون يا معشر قريش أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كان الإسلام في مبادئه وقيمه يدعو دوماً إلى ترسيخ روح المحبة والأمن والسلم بين الناس. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا فيما بينكم الأمن والسلام، يدخلكم ربكم دار السلام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الملك القدوس السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بالأمن والإيمان وهدانا للإسلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرشد البشرية إلى الخير برسالته صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

0: أما بعد فيا عباد الله، اعلموا أن الإسلام يدعو إلى العفو والصفح وإلى حسن الجوار وبذل الإحسان إلى الناس وتحقيق العدل والمساواة بينهم. يقول الحق تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا، ويقول جل جلاله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن تعاليم الإسلام تهدف إلى أن يعيش الناس على اختلاف ألوانهم وأجناسهم في أمن وسلام وحب ووئام وبعد عن التنازع والتباغض والخصام. ولو أن الناس تلقوا هذه الهداية الإلهية بقلوب مخلصة تقية وضمائر زاكية نقية لعاشوا آمنين سعداء مطمئنين متآخين متعاونين. إن القرآن الكريم حافل بالنداءات التي تدعو الناس إلى هذه المعاني اللطيفة والأخلاق النبيلة، بل يذكرهم الحق سبحانه وتعالى بأصلهم الذي ينتسبون إليه ليوقظ فيهم معاني الرحمة والمحبة ويدعوهم إلى السلوك الحميد. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل خلق ذميم يوهي العلاقات الإنسانية ويدمر الصلات البشرية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فاتقوا الله عباد الله، فبالتقوى تصفو الحياة وتعمر الأرض ويسعد الإنسان. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه العزيز، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كلا منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وإيمانا ثابتا راسخا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق، واكسر شوكة الظالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك واحفظه بعين رعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. الوهاب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا واستقيموا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول فالأول، سارعوا إلى ملء الفراغات التي في الصرح الداخلي.

الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله المجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك،

إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيكم. حضرتم؟
6: نعم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرا الفرض. وقدما لا غير يوم عرفة، وأخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذلك إن كان صحاب سترى، معرفة الأوقات عمن نظرا. ومستحابة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا. كذلك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهر. وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقب إذا تكلم بينهما، والحق قول القدماء. قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. قد علموا السنة والكتاب، وجمعوا الفنون والأبواب. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، فيجمعن أو يصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زايدة. وقال بعض كله سواو، وذاك في الأسفار لا سواو. وما للتفصيل من دليل، وليس للآراء من سبيل. فتفردن إن تشاء أو تجمع، فالجمع والإفراد كل يسع. والفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد قد أقام وقطن، كان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي يعتمد. وحظ بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا صلى الله عليه وسلم. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا. فالجمع والإفراد كل يعمل في حده وذاك هو الأفضل. نزل الحديث حول الفصل الأول الجمع والإفراد. عرفتم أنتم أن هذا الباب هو الباب 16 من أبواب كتاب الصلاة في صلاة السفر. هذا الباب باب 16 في صلاة السفر، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول في الجمع والإفراد، الفصل الثاني أجيبه في حال السفر، الفصل الثالث
6: في الأوطان،
4: في الأوطان. الفصل الرابع
7: حكم القصر
4: في حكم القصر، وفعله يلزم من قد سفر ولم يكن في ذلك مخيرا. نعم. وهذا الفصل الذي معنا الآن هو في الجمع والإفراد، وكذلك نعم. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. هذا في الجمع والإفراد. زين. فالنور ذكر هنا أن من أحكام السفر الجمع بين الصلاتين، يعني الجمع بين المغرب والعشاء، ما كذا؟ والجمع بين إيش؟ بين الظهر والعصر. وذكر الحشب الثاني من أحكام السفر قصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2 ركعتين، ما كذاك؟ في الحكم، هل حكم القصر وحكم الجمع واحد ولا مختلف؟
8: نعم
4: مختلف. فما رأيك؟ نعم.
8: مختلف.
4: كيف مختلف؟ الحكم هل حكم
8: واجب؟
4: واجب. طيب. والجمع؟
8: والجمع جائز.
4: جائز. من القصر الصلاة الرباعية في السفر إيش؟ واجب. ما كذاك؟
8: نعم.
4: أما الجمع بين الصلاتين فهو جائز. وما هو الأفضل؟ هل الأفضل الجمع ولا الإفراد؟ سيأتي الكلام عليه عند أخوي الناظم. فتفردن إن تشاء أو تجمعوا إلى آخر، هكذاك؟ شاهد الكلام عليه. لكن هو ربط من تعرفه بأنه إيش؟ بأن قصة الصلاة الرباعية في السفر واجب، وأنه إيش؟ الجمع بين الصلاتين جائز. لأن القصة واجب جمعت ولا أفرد، هكذاك؟ القصة واجب في حال الجمع وفي حال الإفراد. أما الجمع إن شئت أن تجمع بين الصلاتين فجمع، وإن شئت أن تفرد وتصلي كل صلاة في وقتها تفعل. كيف تفعل؟ تصلي الظهر في وقتها كم؟
8: ركعتين.
4: وتصلي العصر في وقتها كم؟
6: ركعتين.
4: وتصلي المغرب في وقتها كم؟
6: ثلاث ركعات.
4: تصلي العشاء إلى آخر في وقتها
7: ركعتين.
4: هكذا. هذا هو القصر الصلاة الرباعية. نعم ذكر. قال فالقصر ركعتان. فالقصر ركعتان للسواي. في الظهر والعصر. وفي العشاء. إيش يقابل القصر؟
7: نعم.
4: الإتمام. ويقابل التمام.
7: نعم.
6: القصر.
4: القصر. ويقابل الجمع.
6: الإفراد.
4: ويقابل الإفراد.
6: الجمع.
4: ممكن نقول هل نصلي جمعا أو قصرا؟
6: لا.
8: لا.
4: هل نصلي جمعا أم
6: إفرادا؟
4: هل نصلي تماما ولا
6: قصرا؟
4: قصرا. وكذلك انتبهوا هنا. زين. طيب ذكرنا في الدرس الماضي على ان قصر الصلاه الرباعيه من واجب، ليس كذلك؟
7: بلى.
4: الا في بعض الحالات، في بعض الحالات المسافر يصلي 4 ركعات. من منكم يذكر بعض تلك الحالات؟
7: نعم
6: شيخ.
4: تفضل يا رحبي.
9: الحاله الاولى اذا صلى المسافر
4: خلف
9: امام مقيم.
4: انتم الان مسافرون، ما كذلك؟
6: نعم.
4: صليت من الظهر اليوم كم ركعة؟
9: 4 ركعات.
4: وصليت من العصر؟
9: 4.
4: لماذا؟ صليت خلف إمام مقيم. هذا واجب على المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يصلي معه 4 ركعات. ما كذلك؟ ولو أدركه في الركعة الأخيرة، ولو أدركه في الركعتين الأخيرتين يصلي ما أدرك ويقضي ما فات. هل له إذا أدركه في الركعة الثالثة أن يصلي معه ركعتين فقط؟
6: لا.
4: واجب عليه يصلي 4 ركعات. ما كذلك؟
3: ويتفرع على هذا لو انتقبت صلاة الماموم المسافر الذي صلى خلف إمام مقيم كيف يقضي صلاته؟ كيف يقضي صلاته؟ تفضل أحمد.
7: يقضيها أربعة.
3: نعم يقضيها أربعة مطلقا فسنة قبل الإحرام أو بعد الإحرام؟
7: لا.
3: نعم أنا أسألك إذا انتقبت صلاة الماموم المسافر الذي صلى خلف إمام مقيم هل يقضيها ركعتين ولا أربعة؟ أجب عندك تفصيل؟ جيب التفصيل.
7: يصلي.
0: نعم يصلي. نعم شيخ.
3: أنت
0: سأل عزة
3: فضل
0: إذا دخل الصلاة بناقب
3: بناقب نعم
0: فإنه يقضيها ركعتين.
3: ركعتين. طيب أما
0: لو انتقض عليه بعد تكبيرة الإحرام خلف نعم. الإمام فإنه نعم. يقضيها أربع
3: أربع ركعات لأن هناك انعقدت عليه أربع
0: نعم.
3: مثلك
0: نعم.
3: عليه أربع مثلك نعم. ولو استخلفه الإمام المقيم
0: ولو
3: يكمل بهم كم؟
9: أربع
0: ركعات
3: بخلاف إذا دخلها بناقب مثلا صلى بثوب النجس أو بدون وضوء زين أو كان على جنابة لم يشعر ثم تذكر بعد ذلك أنه صلى وهو جنب يقضيها كم؟
0: ركعتين.
3: واضح هذا ما في إشكال ما كان فيه؟ واضح. الحالة الثانية ذكرنا معكم الحالة الثانية من منكم يذكروها؟
6: نعم شيخ.
0: نعم
6: شيخ.
10: إذا فسدت عليه في الحضر وأراد أن يقضيها في السفر.
3: في السفر.
10: نعم.
3: إذا فسد عليه في الحضر وراد أن يقضيها في السفر يقضيها كم؟
10: تماما
3: أربع ركعات.
10: أربع ركعات.
3: إذا فسد عليه الصلاة الرباعية في الحضر قضاها أربعا
10: نعم.
3: سواء كان في الحضر أو في السفر
10: نعم.
3: بخلاف إذا فسد عليه الصلاة في السفر قضاها كم؟
10: ركعتين.
3: صلاة سفرية
10: نعم.
3: فسد عليه في السفر صلاة رباعية يقضيها كم؟ ركعتين سواء كان في الحضر أو في السفر ما كذلك؟
10: نعم.
3: وشأت الكلام على هذا عند قول الناظم وإن نسيت للصلاة في السفر ثم ذكرتها وأنت في الحضر عليك أن تصلي تماما وهكذا من نسي الإتمام صلينها إذا ما ذكر في سفر صلاة قصر وانبرى وإن تكون قد فسد فأبدلا كمثل ما قد لزمتك أولا فهي الكلام على هذا ذكرنا معكم حالة ثالثة
0: نعم
3: مختلف
0: نعم
3: فيها
0: نعم نعم
3: هل يصلي أربع ركعات ولا ركعتين
0: نعم
3: حين
0: نعم
3: حين حواري
0: نعم
3: فضل.
11: إذا خرج من بلده بعد دخول وقت صلاة رباعية
3: نعم هل يصليها في السفر ركعتين ولا أربع ركعات
11: خلاف
3: نعم. أحسنت إيش يقول في المداري نعم
6: وخارج من داره وقد حضر نعم. وقت أدائها يصليها حضر
3: نعم أحسنت طيب شيخ القطب إيش
6: يرجح أن تصلي
3: ركعتين ولا أربع
6: ركعتين
3: أحسنت اعتبارا بالأداء
6: كذلك
3: ما كذلك وهذا الذي عليه العمل هو الذي الخليلي يرجحه شيخنا الخليلي يبقاه الله هذا القول لأن اعتبارا بالأداء لأن العكس لو مثل وجبت عليه صلاة في صلاة رباعية في السفر ودخل بلده في وقت الصلاة قبل أن يصليها ما يصليها في الحضر
6: أربعة
3: فكذلك هي والقائلون بأن يصليها أربعة اعتبروا هيش الوجوب لأنها وجبت عليه في الحضر عندما وجبت عليك المخاطبة أن يصليها كم؟
6: أربع
3: ركعات وكذلك وخارج من داره وقال حضر وفي أدائها يصليها حضر طيب القصر من القصر الصلاة الرباعية حكم حال عرفت أنه من على أنه واجب وليس بمخير فيه ما كذلك؟ قد مع بعض الناس عامة الناس والآن السفر لك فيه راحة ماشي فيه مشقة لماذا نصلي ركعتين ونصلي أربع ركعات أليس من الصلاة زيادة أفضل نصلي الظهر أربع ونصلي العصر أربع ونصلي العشاء الآخر أربع ماشي مشقة هذا شيء مفروض هذا ما لاحظت ما تريد أنت تصلي وتصلي شيء مفروض فرض الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات هكذا من فريضة الفجر كم ركعة؟
10: ركعتين
3: حضرا
10: وسفرا
3: ممكن نصلي فريضة الفجر أربعا كما نصلي فريضة العشاء الآخرة؟
9: لا
3: أبدا لا في الحضر ولا في السفر أليس كذلك؟
10: بلى
3: فريضة المغرب ثلاث ركعات في الحضر والسفر ممكن نزيدها ركعة؟
10: لا
3: ونصليها أربع فريضة العشاء الآخرة؟
10: لا
3: نصليها كم؟ ثلاثا في الحضر وفي السفر كذلك أيضا الظهر والعصر والعشاء الآخرة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، في الحضر أربع وفي السفر ركعتين. ما ممكن لا نزيد ولا نقص. ممكن ننقص صلاة المغرب وصلي ركعتين؟
0: لا.
12: لا.
3: أما الظهر والعصر والعشاء هكذا مفروضة. فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. طيب. الدليل على وجوب صلاة على وجوب قص الصلاة في السفر أحاديث كثيرة، من أحاديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ما كذا؟ فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. شوف، أول ما فرضت صلاة فرضت ركعتين ركعتين، بقيت صلاة السفر كما هي ركعتين ركعتين، وزيد في صلاة الحضر من صلاة الرباعية أربعة، الظهر والعصر والعشاء الآخر. الحديث الثاني حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة. على المقيم 17 ركعة، 17 ركعة، أربع أربع، ثلاث أربع ركعتان. إن الصلاة 40 فـ40 ثم 30 بعدهن 40 ثم صلاة الفجر لا تضيعوا وهي 2 فافهما ما يشرع. على المقيم 17 ركعة وعلى المسافر 11 ركعة. الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب 3 والعشاء ركعتان والفجر ركعتان. ما كم؟
7: 11.
3: ما كذاك؟ ولكن في الحضر كم؟
0: 17 ركعة.
3: لفظ على على المقيم 17 ركعة، هل له ينقص منها؟
0: لا.
3: هل يزيد عليها؟
12: لا.
3: ثم قال وعلى المسافر 11 ركعة، هل يزيد عليها؟
0: لا.
3: هل ينقص منها؟
0: لا.
3: كذلك الحديث الثالث حديث جابر بن زيد، حديث جابر بن زيد قال سأل رجل عبد الله بن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نجري صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجري صلاة السفر. فقال له عبد الله بن عمر يا هذا إن الله قد بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. إيش رأيناه يفعل؟ رأيناه يصلي في الحضر كم؟ 4 ركعات، يصلي في السفر كم؟
7: ركعتين.
3: لم يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي سفر من أسفاره صلاة الرباعية، إنما صلاة ركعتين كما سيأتي. الحديث الرابع حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت مني، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أمر فاقبلوا صدقته، ما ممكن نزيد على هذا، أليس كذلك؟
7: بلى.
3: رواه مسلم. والحديث الثلاثة الأولى رواها الربيع بن حبيب، ما كذا؟ رواه مسلم. الحديث الرابع شوف هذه على حديث قولية، على حديث باقية فعلية. الحديث الخامس عاد حديث يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، زين من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمت بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها 10. رواه البخاري. حديث أنس بن مالك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. نعم، رواه مسلم. حديث أنس أيضا قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، رواه أبو داود. زين، الحديث الثامن حديث عمران بن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح فأقام بمكة 18 ليلة كي؟ وكذلك الحديث 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول لأهل البلد صلوا 4 فإن سفر. وما فإن سفر؟ فإن مسافرون. شوف عندك من هنا حديث كم حديث؟ 8 4 قولية و4 فعلية تدل على إيش؟ على النص، على وجوب خص الصلاة في السفر. ما كذلك؟
0: زين.

واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان.
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسع كل شيء رحمة وفضلا، وعم كل حي نعمة وعدلا، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إن من لطائف ما تجري به المقادير فضلا من الله تعالى وما يسوقه سبحانه من مكنون خزائن إنعامه ما يستوجب من العبد الحمد والشكر لله تعالى على كل حال. فالله تعالى يظهر لعباده بحكمته بعض آياته، فإن أحسن المؤمن ظنه بربه وأمعن في تلك الآيات نظره وجد أن رحمة الله تعالى به غامرة وإحسانه شامل ومنته عظيمة، فإذا به يزداد إيمانا ويقينا مدركا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما دفعه الله تعالى عنه أعظم مما أصابه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ولا ريب أن المؤمن الحق يتزود مما يمر به من مواقف وحوادث، يتزود ثقة بالله تعالى وإيمانا خالصا ويقينا راجحا، لأنه بهذه يتمكن من إكمال العطاء ومن مواصلة العمل، بل من بذل المزيد والمزيد. تلك العقيدة الراسخة في طوايا نفسه لم تزدها الحوادث إلا رسوخا وثباتا، ليكون بعد من آثارها متابعة الصالحات بمفهومها الواسع الشامل.

0: من العبادة لله عز وجل، ومن السعي في الأرض لكسب الرزق وعمارة الأرض، والسعي في تنمية مجتمعه، ومن أنواع البر والتعاون على الخير والتقوى والتعاطف والمواساة، ينطلق في ذلك كله من إيمانه الذي يدعوه إلى العمل حتى في آخر لحظات هذه الحياة الفانية. أولم يقل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. أيها المستمعون الكرام، إن من عظيم فضل الله تعالى على العبد أن يكرمه بالثبات وحسن التدبير في كل أحواله، وأن تكتنف العبد الحكمة في سائر أموره، فما أوسع توفيق الله عز وجل بالعبد حينما تتنزل عليه رحمات الله تعالى وبركاته، فيتحلى برباطة الجأش وجميل الصبر وحسن الرأي. أليس هذا من جملة لطائف القدر التي خبرناها فيما مرت به بلادنا الطيبة المباركة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرضها وبحرها وشهادته عليه الصلاة والسلام لأهلها؟ فالحمد لله على ما أولى وأنعم، وله الشكر على ما حبى وتفضل. إن سمات الأمم تتجلى في أفراحها وأتراحها، والأمة القوية المتحضرة هي التي تقوم على سواعد أبنائها وتبنى بأيديهم وتخطط بعقولهم أخذا بالأسباب وتوكلا على الله تعالى مسبب الأسباب. تراهم متعاونين فيما بينهم، يسعى بعضهم في حاجة بعض، ويعين القادر منهم أخاه، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يغارون على أمتهم وأوطانهم غيرتهم على أعراضهم وأنفسهم، يعتمدون على أنفسهم بلا تواكل ولا ملل، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أيها المستمع الكريم، إن المؤمن لا ريب يوقن أنه لا راد لقضاء الله، ويؤمن يقينا أن الله تعالى لطيف بالعباد. يقول تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ويقول: الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وهذا مما يقرب العبد من خالقه، ومما يقوي الإيمان في نفسه. والله عز وجل يحب من عباده الشاكر الصابر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن هذا المعنى هو حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، إنه إحسان الظن بالمولى الكريم، ومراجعة النفس عما قصرت فيه، ثم التوبة والاستغفار. فجد وعمل وعمارة وبناء بنفوس راضية وقلوب مستسلمة لقضاء الله، وضمائر يقظة، وألباب متشوقة إلى مزيد من البناء والتعمير والتعاون على البر والتقوى والتفريج عن الناس ومواساتهم والوقوف إلى جانبهم قدر ما يستطيع الإنسان بما تيسر له في ذلك من الأسباب. عبر كثيرة وعظات وافرة ودروس نافعة، فهنيئا لمن أحسن الانتفاع، وطوبى لمن حاز فضل السبق في الأولى والآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: وَإِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وبنور كتابه المبين الذي يوقظ البصائر ويربط القلوب بربها في منعطفات الحياة، لنمضي في طريقنا مطمئنين بزاد اليقين. سورة الكهف المباركة تحرص النفوس المؤمنة على تلاوتها كل جمعة، ففيها زاد متجدد للسائرين إلى رحاب الله وظلال هداه، مستمدين منها بصائر تقي من الفتن، مستلهمين ثباتا يحصن من المحن، مستقين حسن التوكل في تقلبات الزمن. ففي سورة الكهف المضيئة ما يأخذ بمتدبرها إلى آفاق اليقين ليقتبس العبر بما يقدره الله بحكمته ورحمته ولطف عنايته. وفي تدبره لمطلع السورة الكريمة يجدها ملهمة بأعظم وقود يزود المؤمن في حياته. إنه القرآن الكريم،
2: إنه القرآن الكريم،
1: بما ينذر به ويبشر ويجد الأسوة الحسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشاهدا من شواهد سيرته وثباته في مسيرة الحق، ثم يجدها تزوده بأنباء السالكين وبعض أخبار السائرين على الهدى المستبين. فها هم أصحاب الكهف الذين يتزود منهم بمعنى الثبات على المبدأ والتضحية في سبيل الهدى. ومن مثل صاحب الجنتين يتزود بما يلهمه أن المال نعمة تستوجب الشكر، وأن غرور الإنسان بما أوتي هي بداية خسران وندم. ومن صحبة موسى والعبد الصالح يأخذ درس التواضع والصبر على ما يخفى من القدر، وأن لكثير مما نرى ظاهره شرا قد يخفى وراءه خيرا ورحمة، وأن المؤمن على كل حال يظل ثابتا على مبدأ الحق عاملا بمقتضى كما فعل موسى مع معلمه عليهما السلام. وحينما يصحب المتدبر ذا القرنين في جولاته المباركة فإنه واجد ما يجسد مثالا للقائد الصالح الجامع بين القوة والعدل، المتصف مع التمكين بالتواضع، الجاعل من سلطانه وسيلة إصلاح، المجانب لآفة الاغترار والاستعلاء. وحينما يصل المتدبر إلى ختام السورة المباركة فإنه واجد ذلك التوجيه لقلبه ليحيا بالإخلاص، فقيمة الأعمال بصدق القصد فيها وليس بكثرتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كريم للعلا زاد، وفي الظلماء وقاد، وللأرواح إسعاد، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، رفيق السائرين وزاد السالكين، وحيث تجدد اليقين.
3: روائع القطوف،
4: كنتم مع روائع القطوف،
5: روائع القطوف،
4: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى مستمعين الآن مع تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد من أول سورة النور وحتى الآية 20 من سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد من أول سورة النور وحتى الآية 20 من سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد سمع الله.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أنصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبل هذه الآية، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. جملة فعلية معطوفة على الجمل التي قبلها والتي فيها نواهي، فهي معطوفة على قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف جزم ونهي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تقتل فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أولادكم، أولاد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خشية مفعول لأجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. إملاق مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق معطوفة على الجملة

0: التي قبلها، فيجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي فيها نهي لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وبهذا تكون هذه الجملة معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والمراد بالخشية الخوف، والمعنى على جهة التقريب: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والإملاق هو الفقر، كما جاء عن أئمة العربية الكبار وأئمة المفسرين. ففي مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق، فقد فسر الإملاق بالفقر. ونجد مثل هذا التفسير أيضا عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، فقد جاء عنه أنه قال: وقوله تعالى خشية إملاق أي الفقر والحاجة. وقد جاء قبل ذلك: والإملاق كثرة إنفاق المال والتبذير حتى يورث حاجة، فقد ذكر قبل ذلك السبب الذي يؤدي إلى الإملاق، فالذي يؤدي إلى الإملاق هو كثرة إنفاق المال والتبذير حتى يورث حاجة. ثم قال: وقوله تعالى خشية إملاق أي الفقر والحاجة. وورود هذه الآية في هذا الموضع وقد ذكر قبلها البخل والإسراف، أو ذكر قبلها التقتير والتبذير، يرشد إلى هذا المعنى العجيب أو إلى هذا التناسق العجيب، بحيث وردت هذه الآية بعد قول الحق تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فلعل المراد أن الإملاق لا يطلق إلا على هذه الصفة من الحال، بحيث يكون سبب الفقر أو سبب الحاجة تبذيرا أورث هذه الحال، وهذا مما يدل على تناسق القرآن الكريم أو على التناسب بين آيات القرآن الكريم، وهو أمر معلوم، وهذا التناسب قد يكون مدركا وقد يكون غير مدرك، ولذلك تستبق الأذهان في الوقوف على التناسب بين آية وآية أو بين سورة وسورة. ونجد كلاما من هذا المعنى أيضا في الجمهرة عند ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: ورجل ملق ضعيف ومملق فقير، فقد ذكر المملق وذكر الملق، ورجل ملق ضعيف ومملق فقير، والمصدر الإملاق وهو قلة ذات اليد، أملق يملق إملاقا فهو مملق، وكذا فسر في التنزيل والله أعلم. ويشير إلى هذه الآية التي بين أيدينا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم يشير بعد ذلك إلى مجيء النهي الآخر بعد النهي الذي قبله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. جملة استئنافية وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها، وهي أشبه بالسبب إلى نهيهم عن فعل هذا الفعل الشائن: نحن نرزقهم وإياكم، ولذلك إذا كان رزقهم على الله فلما المصير إلى هذا الفعل الشائن الذي كان يصير إليه بعض الناس في الجاهلية كما عبر عن ذلك صاحب مجاز القرآن؟ وهذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. نحن نرزقهم وإياكم، نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، والخبر نرزقهم وإياكم، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. نرزق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نرزق هم، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإياكم، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إياكم، يجوز أن يكون الضمير إيا، ويجوز أن يكون الضمير الكاف، ويجوز أن يكون الضمير كل هذه الحروف إياكم. والمشهور في الإعراب أو في الدرس النحوي أن الضمير هو إيا وكم علامة على جمع الذكور، ولذلك نبدأ بالإعراب أو نبدأ بذكر هذا الوجه في الإعراب. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف، وهو معطوف على الضمير المنصوب هم، نرزقهم وإياكم. والكاف حرف خطاب مبني على الضم لا محل له من الإعراب، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وجوز فيكم أن يكون مضافا إليه، وذلك أن إيا يختلف عن الضمائر لطوله، فهو مكون من ثلاثة حروف، والغالب في الضمير أن يكون مكونا من حرف أو حرفين، وبذلك أشبه الاسم الظاهر، فلما أشبه الاسم الظاهر عومل معاملته، فجاز أن يكون مضافا ويأتي بعده المضاف إليه. ومن جهة أخرى فقد ورد فيما رووه أنه وقع مضافا إلى الاسم الظاهر، ومن ذلك ما نقلوه من قول العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، فقد وقع إيا مضافا إلى الاسم الظاهر وهو الشواب. وإذا جاز أن يضاف إلى الاسم الظاهر جاز أن يضاف إلى الضمير، وعلى هذا نقول في الإعراب كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وجوز أن يكون الضمير كم وإيا وصله، بحيث أتي بها ليتوصل إلى الضمير، وعلى هذا نقول في الإعراب إيا حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم معطوف، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم معطوف، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وإيا على هذا تشبهها في هؤلاء، فمن المعربين من جعلها حرف تنبيه وجعل الكلمة أو جعل الاسم أولاء، ومثل ذلك كثير أيضا، أو توجد أمثلة على هذه الحال التي ذكرناها في إياكم على هذا الوجه الثالث من الإعراب. وقد تقدم أن الضمير المنفصل نحن مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، والخبر نرزقهم وإياكم، فالجملة الفعلية نرزقهم وإياكم في محل رفع خبر للمبتدأ وهو الضمير المنفصل نحن، والجملة نحن نرزقهم وإياكم نقف عند حكمها من الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوا

داود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونحن مع هذه الآيات التي في سورة هود عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ذكرنا أيها الإخوة عظم هذا الرجل العظيم، صاحب الأخلاق العظيمة، هذا الرجل الحليم الصبور الذي لا زالت جذوة التفاؤل موجودة في حنايا نفسه الزكية، وهو يرجو أن يمهل قوم لوط لعلهم يسلمون. هذا الأمر ذكرني بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف عدة، ولن أذكر إلا موقفا واحدا مراعاة لأننا نتكلم في الآيات القرآنية هنا. هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الطائف، عندما ذهب يدعوهم إلى دين الله عز وجل لما يخرجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومع ذلك أغروا به سفهاءهم حتى أدموا قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام، ولكأني بتلك الدماء الزكية وهي تتصبب على نعليه صلوات ربي وسلامه عليه. وأخرج الإمام البخاري بسنده إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. انظروا إلى هذه النفوس العظيمة. جانب آخر أيها الإخوة والأخوات نتعلمه من هذا المشهد القرآني، وهو أن أفضل شخص على وجه الأرض يومئذ هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومع طلبه تأخير العذاب عن قوم لوط إلا أن طلبه لم يقبل من الله تبارك وتعالى، بل قال النص القرآني الشريف: وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فالعاصي المصر على المعصية حقيق بالعذاب الذي لا راد له. ومع هلاك قوم لوط قبل آلاف السنين تبقى لنا العبرة منهم، والسعيد من اتعظ بغيره. والمشهد القرآني يأخذنا إلى أن الملائكة الكرام واصلوا طريقهم إلى سيدنا لوط عليه السلام، ولكننا نتوقف هنا لأن منهجنا في هذا البرنامج الوقوف على المشهد مع كل نبي، لذا سنعاود الحديث عن سيدنا لوط عليه السلام في حلقات أخرى. ولكن قبل أن نختم، نريد هنا أن نستفيد من ذهاب الملائكة إلى سيدنا لوط أن النبيين الكريمين كانا في عصر واحد، وقيل أن بينهما صلة قرابة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا من أولئك الذين أوتوا الحلم فلا يكونوا متعجلين في اتخاذ قراراتهم وفي العنف في الرد على من حولنا ممن ينبغي أن نترفق به. والله تعالى الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
2: أنفاس الإيمان،
1: إخراج حنان بنت علي المعمرية.

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إن من لطائف ما تجري به المقادير فضلا من الله تعالى وما يسوقه سبحانه من مكنون خزائن إنعامه ما يستوجب من العبد الحمد والشكر لله تعالى على كل حال. فالله تعالى يظهر لعباده بحكمته بعض آياته: فإن أحسن المؤمن ظنه بربه وأمعن في تلك الآيات نظره وجد أن رحمة الله تعالى به غامرة وإحسانه شامل ومنته عظيمة، فإذا به يزداد إيمانا ويقينا مدركا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما دفعه الله تعالى عنه أعظم مما أصابه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. ولا ريب أن المؤمن الحق يتزود مما يمر به من مواقف وحوادث، يتزود ثقة بالله تعالى وإيمانا خالصا ويقينا راجحا، لأنه بهذه يتمكن من إكمال العطاء ومن مواصلة العمل، بل من بذل المزيد والمزيد. تلك العقيدة الراسخة في طوايا نفسه لم تزدها الحوادث إلا رسوخا وثباتا، ليكون بعد من آثارها متابعة الصالحات بمفهومها الواسع الشامل من العبادة لله عز وجل، ومن السعي في الأرض لكسب الرزق وعمارة الأرض، والسعي في تنمية مجتمعه، ومن أنواع البر والتعاون على الخير والتقوى والتعاطف والمواساة، ينطلق في ذلك كله من إيمانه الذي يدعوه إلى العمل حتى في آخر لحظات هذه الحياة الفانية. أولم يقل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. أيها المستمعون الكرام، إن من عظيم فضل الله تعالى على العبد أن يكرمه بالثبات وحسن التدبير في كل أحواله، وأن تكتنف العبد الحكمة في سائر أموره، فما أوسع توفيق الله عز وجل بالعبد حينما تتنزل عليه رحمات الله تعالى وبركاته، فيتحلى برباطة الجأش وجميل الصبر وحسن الرأي. أليس هذا من جملة لطائف القدر التي خبرناها فيما مرت به بلادنا الطيبة المباركة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرضها وبحرها وشهادته عليه الصلاة والسلام لأهلها؟ فالحمد لله على ما أولى وأنعم، وله الشكر على ما حبى وتفضل. إن سمات الأمم تتجلى في أفراحها وأتراحها، والأمة القوية المتحضرة هي التي تقوم على سواعد أبنائها وتبنى بأيديهم وتخطط بعقولهم أخذا بالأسباب وتوكلا على الله تعالى مسبب الأسباب. تراهم متعاونين فيما بينهم، يسعى بعضهم في حاجة بعض، ويعين القادر منهم أخاه، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه

0: عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يغارون على أمتهم وأوطانهم، غيرتهم على أعراضهم وأنفسهم، يعتمدون على أنفسهم بلا تواكل ولا ملل، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. أيها المستمع الكريم، إن المؤمن لا ريب يوقن أنه لا راد لقضاء الله، ويؤمن يقينا أن الله تعالى لطيف بالعباد. يقول تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ويقول: الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وهذا مما يقرب العبد من خالقه، ومما يقوي الإيمان في نفسه. والله عز وجل يحب من عباده الشاكر الصابر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن هذا المعنى هو حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، إنه إحسان الظن بالمولى الكريم، ومراجعة النفس عما قصرت فيه، ثم التوبة والاستغفار. فجد وعمل وعمارة وبناء بنفوس راضية وقلوب مستسلمة لقضاء الله، وضمائر يقظة، وألباب متشوقة إلى مزيد من البناء والتعمير والتعاون على البر والتقوى والتفريج عن الناس ومواساتهم والوقوف إلى جانبهم قدر ما يستطيع الإنسان بما تيسر له في ذلك من الأسباب. عبر كثيرة وعظات وافرة ودروس نافعة، فهنيئا لمن أحسن الانتفاع، وطوبى لمن حاز فضل السبق في الأولى والآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى الملتقى في حديث آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم، يتلوها علينا القارئ ليث بن إسحاق الكندي.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ ليث بن إسحاق الكندي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أفلا تتفكرون. ندعوكم اليوم لرحلة تأملية عميقة، ليست في كواكب السماء أو أعماق المحيطات، بل هي رحلة في أعماق أنفسكم نحو ذلك المخلوق العجيب الذي كرمه الله، نحو الإنسان. يقول الحق سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل توقفتم يوما لتتفكروا كيف بدأت حياة هذا المخلوق المعقد الذي يعقل ويتحدث ويبني الحضارات من قطرة ماء مهين لا ترى بالعين المجردة؟ إننا اليوم نقف أمام معجزة علمية قرآنية تسقط كل ادعاءات الصدفة وتخاطب العقل المؤمن ليزداد يقينا، والعقل الملحد والمتشكك بحجة منطقية وفلسفية دامغة لا يمكن إنكارها عن علم الأجنة، لنرى كيف سبق القرآن الكريم العلوم الحديثة 14 قرنا من الزمان. تبدأ القصة بمرحلة سماها القرآن الكريم النطفة، حيث يقول عز من قائل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والنطفة في لغة العرب هي القليل من الماء، وأما الأمشاج فتعني الأخلاط الممتزجة. ولم تعرف البشرية أن الإنسان يتكون من اختلاط حيوان منوي مع بويضة إلا في أواخر القرن 18 وبداية القرن 20، حيث كان الاعتقاد السائد سابقا أن الجنين يوجد قزما مكتملا في ماء الرجل أو من دم الحيض. وقد جاء العلم الحديث ليؤكد أن الإخصاب يتم باندماج مجموعة من الكروموسومات من الذكر والأنثى، والذي يحمل الشفرة الوراثية الكاملة التي تحدد صفات المخلوق الجديد بما فيها جنسه ذكرا كان أو أنثى.
2: أفلا تتفكرون؟
3: ويأتي القرآن ليقرر هذه الحقيقة في قوله تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة صحراوية لا تملك مجاهر إلكترونية أن النطفة هي المسؤولة عن تحديد الجنس، إن هذا التوافق المذهل يخاطب العقل المادي الملحد بأن هذا التصميم لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة عمياء، بل هو تقدير خالق حكيم وضع هذه النطفة بعد ذلك في قرار مكين، أي في الرحم الذي تحيط به عظام الحوض وأربطة عضلية لحماية هذا الكائن الضعيف من الرضوض الخارجية. وبعد انتهاء مرحلة النطفة ينتقل الجنين إلى طور جديد تتجلى فيه صور الاعتماد المطلق على المدبر. يقول تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة. ولكلمة علقة في اللغة العربية معان ثلاث تطابق الواقع الطبي مطابقة معجزة، فهي تعني الشيء المتعلق بغيره، وتعني الدودة التي تعيش في البركة وتمتص الدماء، وتعني الدم المتخثر الجامد. وعندما ننظر بالمناظير الطبية الحديثة نجد أن الجنين في نهاية الأسبوع الثاني يتعلق بجدار الرحم، وهي مرحلة الانغراس، ليستمد غذاءه من دم الأم تماما كما تفعل دودة العلق. والأعجب من ذلك أن الأوعية الدموية في هذه المرحلة تكون مغلقة على هيئة جزر دموية تجعل الجنين يبدو شكليا ولونيا كقطعة الدم المتجمد. هذا الوصف الدقيق لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لأن حجم الجنين حينئذ لا يتجاوز مليمترات قليلة. فلنتأمل كيف لنص أنزل في القرن السابع الميلادي أن يحيط بهذه التفاصيل المجهرية التي لم تعرف إلا في قرننا الحالي. ومن فوائد هذه المرحلة أن هذا التعلق الدقيق بالرحم يؤسس لتكوين المشيمة التي تصير جسر الحياة بين الأم وجنينها طوال أشهر الحمل التسعة. وتستمر آيات القرآن في سرد التحولات قائلة: فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. فالمضغة هي قطعة اللحم بمقدار ما يمضغ. وقد أثبت علم الأجنة أنه في اليوم 24 تظهر على ظهر الجنين كتل بدنية تجعله يبدو كعلكة. بعد ذلك ينتقل الجنين لمرحلة العظام، وهنا تبرز حقيقة علمية زلزلت مفاهيم الطب القديم. فالقرآن يقرر أن العظام تتشكل قبل اللحم، وقد كان يعتقد لقرون أن اللحوم والعظام تتشكل معا، أو أن اللحم يسبق العظم، لكن كتب علم الأجنة الحديثة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الخلايا الجذعية تتمايز لتشكل الهيكل الغضروفي أولا في الأسبوع السابع، ثم تهاجر الخلايا العضلية لتحيط وتكسو هذه العظام وترتبط بها. أليس هذا الترتيب القرآني؟ فكسونا العظام لحما هو تصميم الهندسة الربانية التي يقف أمامها العلم اليوم مذعنا معترفا بأن مدبر هذا التصميم لا يمكن أن يكون سوى الخالق العليم الخبير. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا ينتقل الجنين من مجرد خلايا تتكاثر إلى صورة آدمية مكتملة، فتتمايز الملامح الإنسانية وتتهيأ الأعضاء لوظائفها. ويشير العلماء والمفسرون إلى أن هذا التطور يشمل نفخ الروح في هذا الجسد، مما ينقله من كيان بيولوجي نباتي النمو إلى كائن يتمتع بالإرادة والحركة والحس. ومن بديع الوصف القرآني قوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقد كشف العلم أن الجنين يحاط بثلاث ظلمات بيولوجية تحميه: جدار البطن، وجدار الرحم، والأغشية الجنينية المحيطة به. وقد أثبتت علميا أن هذه الظلمة الدامسة ضرورية لتحفيز الغدة الصنوبرية على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن حماية الخلايا وتنظيم نمو الجنين. سبحان من أودع في الظلام سر النمو والحياة. إن هذه التعقيدات الفلسفية والبيولوجية تقف شاهدا صارخا ضد الفلسفة العدمية، مثبتة أن الكون وما فيه محاط برعاية إلهية لا تغفل.
2: أفلا تتفكرون؟
3: أيها المستمعون الأفاضل، ختاما لهذه التأملات دعونا نسرد لكم قصة عظيمة لرجل من كبار علماء الغرب، البروفيسور الكندي كيث مور، أحد أشهر علماء التشريح وعلم الأجنة في العالم، ومؤلف كتاب أطوار خلق الإنسان الذي يدرس بلغات عدة في أعرق الجامعات. عندما دعي هذا العالم ليسمع آيات القرآن الكريم التي تصف أطوار الجنين، وقف مذهولا يملأه العجب، فأعلن اندهاشه الشديد قائلا: كيف لمحمد قبل 1400 عام أن يصف الجنين بهذا الوصف الدقيق الذي لم نتمكن من معرفته إلا منذ سنوات قليلة؟ وأمام جموع العلماء والإعلاميين أدلى هذا العالم الكبير بشهادته الملوية قائلا: يتضح لي أن هذه الأدلة حتما جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكتشف إلا حديثا، هذا يثبت لي أن محمدا رسول الله. وبشجاعة العالم الباحث عن الحق أقر في كتابه الجامعي بالتعديلات والإضافات الإسلامية التي تثبت السبق القرآني. يا له من موقف يهز القلوب إذا كان كبار علماء الغرب قد أذعنوا لعظمة القرآن وخروا أمام بيانه ساجدين للحق، أفلا يكون جديرا بنا نحن المؤمنين أن نزداد يقينا بربنا، وألا يجدر بكل متشكك أن ينظر بعين الإنصاف إلى هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ندعوكم جميعا للتفكر في مخلوقات الله، فالخالق العظيم هو الذي كساكم لحما ورزقكم سمعا وبصرا وأفئدة قليلا ما تشكرون. اجعلوا من أنفسكم محرابا للتأمل، ومن هذا التشكيل الإلهي سببا للخضوع والسجود لرب العالمين. وإلى لقاء آخر في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامجكم أفلا تتفكرون. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشري عمران.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ

ذمتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا

دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهند بن محمد أولاد ثاني، أنا في العاشرة من عمري، أحفظ من كتاب الله 3 أجزاء وراجع محفوظي باستمرار، بحيث أستغل فترة انتظار الحافلة في المراجعة اليومية، وفي فترة العصر أذهب إلى مدرسة القرآن الكريم لأحفظ القرآن الكريم وأتعلم أحكام التجويد. وأمي شجعتني على أن أحفظ المزيد من السور، لأنني عندما كنت صغيرا فقط كنت أحفظ القليل من سور من جزء عمه، لكن الآن بعد ما شجعتني أمي على حفظ المزيد من السور حفظت سور من جزء تبارك وجزء قد سمع، ولذلك أنا أشكرها على هذا التشجيع الذي شجعتني إياه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

0: وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات عابدات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأة وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
5: اليوم نريد أن نقف وقفات أخيرة حول الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة. وقد وعدنا بالأمس المستمعين والمستمعات أن ننهي حوارنا حول هذه الآية، ولكن لضيق الوقت تبقى شيء مما يتصل بهذه الآية من بعض البيان وبعض المعاني.
7: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
5: أنزل مع اقتراحك يا داود، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: أعربنا آخر هذه الآية عن الجملة التي هي: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم إلى آخرها، أعربناها بالأمس وبينا بعض المعاني وبعض النكت التي فيها وتلك اللطائف. فماذا عندك من سؤال تطالعنا به اليوم يا داود؟
1: أريد منك يا أستاذنا أن تكمل لنا ما كنت تتحدث عنه في الحلقة الماضية بأنك ذكرت لنا التوراة والإنجيل.
0: الكتاب في قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، وذلك أن الكتابين كانا متصلا بعضهما ببعض، لذا ساق إطلاق الكتاب مفردا عليهما. وإن الذين أوتوا الكتاب، فالتوراة والإنجيل بمثابة كتاب واحد، إذ اليهودية أصل للنصرانية.
1: اليهودية أصل للنصرانية؟
0: نعم، وما جاء عيسى بن مريم صلوات ربي وسلامه عليه إلا ليصدق ما في التوراة كما قال: ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وجاء أيضا ببعض الأشياء كإحلاله ما حرمته التوراة كما قال تعالى حكاية عن عيسى: ولأحل لكم بعض ما حرم عليكم. نعم، فأحل بعض ما حرم ونسخ بعض الأشياء، ولكن الإنجيل في حقيقته مكمل للتوراة.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: إلى أي شيء يعود هذا الضمير أنه في قوله تعالى ليعلمون أنه الحق من ربهم؟
0: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، أي استقبال القبلة إذ الكلام فيها، وهم الذين شككوا الناس في هذه القبلة، قبلة المسلمين، عن الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، أي أن استقبال الكعبة أو التحويل الذي وقع الحق من ربك.
1: ومن أين علموا ذلك يا أستاذنا؟
0: علموا ذلك من كتابهم التوراة والإنجيل، لأن الدليل دليل شرعي، إذ الأدلة إما عقلية أو سمعية، ولا مجال للعقل في الأمر باستقبال جهة معينة أو في عدد ركعات صلوات، وإنما ذلك يعرف عن طريق النقل، عن طريق الوحي الإلهي إلى الأنبياء. فكان استقبال القبلة، أي استقبال أمة الإسلام لهذه القبلة، أي للكعبة، موجودا بالفعل في تلك الكتب أو في الكتابين، في التوراة وفي الإنجيل، فهم يعلمونه حق العلم، ويعلمون أن هذا الاستقبال هو الحق من ربهم، ولذلك أكد بإن وباللام.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بالحق في قوله تعالى ليعلمون أنه الحق من ربهم؟
0: الحق يراد به هنا الثابت، أي الأمر المحقوق والثابت من ربهم، أي أن استقبال القبلة هو الحق الثابت الذي لا يتغير، ولكن أنكروا ذلك عنادا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا وصف الحق في قوله تبارك وتعالى بأنه من ربهم؟
0: جميل جدا، وصف بذلك زيادة للتبكيت والتوبيخ لهم، فهم يعلمون أنه الحق، وأن هذا الحق من عند ربهم، سيدهم ومالكهم ومدبر شؤونهم، وهو الشارع لكل ما شرع لهم، وأن ذلك ثابت من عند الله. فهذا زيادة للاحتجاج عليهم وزيادة لتوبيخهم ولومهم، كيف لا يلامون على الإنكار وهم يعلمون حق العلم أن استقبال القبلة حق من الله سبحانه، إذ التوراة من عند الله وكذلك الإنجيل من عند الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما تفسير قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون؟
0: هذه الآية فيها نفي غفلة الله تعالى ونسيانه عملهم أو غفلته عن عملهم، جل الله أن يغفل وأن ينسى، وما كان ربك نسيا، ولكن نفى غفلته عن عملهم كناية عن أنه سيجازيهم وأنه العالم حق العلم بما يعملونه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا عبر المولى جل وعلا في هذه الآية بالفعل المضارع يعملون؟
0: عبر بالفعل المضارع في قوله تعالى يعملون، والعلم عند الله، إشارة إلى تجدد عملهم، وأن كل عمل يصدر منهم حاضرا أو مستقبلا فالله سبحانه وتعالى يكتبه عليهم، وأنه مطلع على ذلك العمل خيرا كان أم كان شرا.
2: ما المغزى يا أستاذنا من ختم هذه الآية بقوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون؟
0: المغزى من ذلك وعيدهم وتهديدهم، فالله إذا لم يكن غافلا عما يعملون فإنه يجازيهم، لأن المجازي يجازي عن علم، وإذا كان عالما بأعمالهم فهو يجازيهم عليها، ويؤخذ منه تسلية المؤمنين ووعدهم، لأن عقاب أعدائهم يسرهم. وما الله بغافل عما يعملون، أي عما يعمل هؤلاء وعما يقولون. ومن جملة هذه الأعمال التي سيقت من أجلها الآية إنكارهم استقبال المسلمين لهذه القبلة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هل هناك محسن بديعي بين قوله تبارك وتعالى يعملون ويعلمون؟
0: نعم نعم، إنه الجناس التام المحرف.
1: الجناس التام المحرف؟
0: نعم، بين يعملون ويعلمون.
2: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
0: هو جناس لفظي بين العمل والعلم، يعملون ويعلمون، وعلى قراءة تعملون يكون الجناس ناقصا محرفا، لأن التاء والياء مختلفتان، أما الياء في يعلمون ويعملون فمتماثلتان.
1: وهل هناك قراءة أخرى يا أستاذنا ليعملون في هذه الآية؟
0: نعم، قرأت بالتاء والياء، وما الله بغافل عما تعملون، فيكون خطابا للمؤمنين وعدا لهم بأنه سيجازيهم على امتثالهم الأمر، كما قرأ يعملون، ويكون الضمير عائدا إلى ذوي الكتابين.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: يبدو أن الوقت يلاحقنا في كل مرة.
0: إذا انتهى وقتنا اليوم، فلنا في الغد ملتقى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
6: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونحن مع هذه الآيات التي في سورة هود عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ذكرنا أيها الإخوة عظم هذا الرجل العظيم، صاحب الأخلاق العظيمة، هذا الرجل الحليم الصبور، الذي لا زالت جذوة التفاؤل موجودة في حنايا نفسه الزكية، وهو يرجو أن يمهل قوم لوط لعلهم يسلمون. هذا الأمر ذكرني بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف عدة، ولن أذكر إلا موقفا واحدا مراعاة لأننا نتكلم في الآيات القرآنية هنا. هذا الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من الطائف، عندما ذهب يدعوهم إلى دين الله عز وجل لما يخرجهم من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومع ذلك أغروا به سفهاءهم حتى أدموا قدميه الشريفين عليه الصلاة والسلام، ولكأني بتلك الدماء الزكية وهي تتصبب على نعليه صلوات ربي وسلامه عليه. وأخرج الإمام البخاري بسنده إلى السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. انظروا إلى هذه النفوس العظيمة. جانب آخر أيها الإخوة والأخوات نتعلمه من هذا المشهد القرآني، وهو أن أفضل شخص على وجه الأرض يومئذ هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. ومع طلبه تأخير العذاب عن قوم لوط

0: ولكننا نتوقف هنا لأن منهجنا في هذا البرنامج الوقوف على المشهد مع كل نبي، لذا سنعاود الحديث عن سيدنا لوط عليه السلام في حلقات أخرى. ولكن قبل أن نختم نريد هنا أن نستفيد من ذهاب الملائكة إلى سيدنا لوط أن النبيين الكريمين كانا في عصر واحد، وقيل أن بينهما صلة قرابة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا من أولئك الذين أوتوا الحلم فلا يكونوا متعجلين في اتخاذ قراراتهم وفي العنف في الرد على من حولنا ممن ينبغي أن يترفق به. والله تعالى الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني، إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف. الكهف.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وبنور كتابه المبين الذي يوقظ البصائر ويربط القلوب بربها في منعطفات الحياة، لنمضي في طريقنا مطمئنين بزاد اليقين. سورة الكهف المباركة تحرص النفوس المؤمنة على تلاوتها كل جمعة، ففيها زاد متجدد للسائرين إلى رحاب الله وظلال هداه، مستمدين منها بصائر تقي من الفتن، مستلهمين ثباتا يحصن من المحن، مستقين حسن التوكل في تقلبات الزمن. ففي سورة الكهف المضيئة ما يأخذ بمتدبرها إلى آفاق اليقين ليقتبس العبر بما يقدره الله بحكمته ورحمته ولطف عنايته. وفي تدبره لمطلع السورة الكريمة يجدها ملهمة بأعظم وقود يزود المؤمن في حياته. إنه القرآن الكريم،
2: إنه القرآن الكريم،
1: بما ينذر به ويبشر ويجد الأسوة الحسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشاهدا من شواهد سيرته وثباته في مسيرة الحق، ثم يجدها تزوده بأنباء السالكين وبعض أخبار السائرين على الهدى المستبين. فها هم أصحاب الكهف الذين يتزود منهم بمعنى الثبات على المبدأ والتضحية في سبيل الهدى. ومن مثل صاحب الجنتين يتزود بما يلهمه أن المال نعمة تستوجب الشكر، وأن غرور الإنسان بما أوتي هي بداية خسران وندم. ومن صحبة موسى والعبد الصالح يأخذ درس التواضع والصبر على ما يخفى من القدر، وأن لكثير مما نرى ظاهره شرا قد يخفى وراءه خيرا ورحمة، وأن المؤمن على كل حال يظل ثابتا على مبدأ الحق عاملا بمقتضى كما فعل موسى مع معلمه عليهما السلام. وحينما يصحب المتدبر ذا القرنين في جولاته المباركة فإنه واجد ما يجسد مثالا للقائد الصالح الجامع بين القوة والعدل، المتصف مع التمكين بالتواضع، الجاعل من سلطانه وسيلة إصلاح، المجانب لآفة الاغترار والاستعلاء. وحينما يصل المتدبر إلى ختام السورة المباركة فإنه واجد ذلك التوجيه لقلبه ليحيا بالإخلاص، فقيمة الأعمال بصدق القصد فيها وليس بكثرتها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كريم للعلا زاد، وفي الظلماء وقاد، وللأرواح إسعاد، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا إلى كتابه المبين، رفيق السائرين وزاد السالكين، وحيث تجدد اليقين.
3: روائع القطوف،
4: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده

بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية أنغولا. جلالته حفظه الله ورعاه والرئيس الأنغولي يعقدان لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات رسمية بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته وفخامة الرئيس الأنغولي يشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات. جلالة السلطان المعظم يؤكد على أن الاتفاقيات الموقعة تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بجمهورية أنغولا. وسلطنة عمان وجمهورية أنغولا تؤكدان ضرورة تعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة بين البلدين. من العناوين وإلى التفاصيل. غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جمهورية أنغولا الصديقة بعد أن اختتم زيارة سامية استغرقت يومين. وقبل المغادرة توجه جلالته وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا إلى منصة الشرف بساحة القصر الرئاسي، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الأنغولي، ثم تفقد جلالته حرس الشرف. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني وصافح جلالة السلطان المودعين من الجانب الأنغولي. وقد بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر وتقدير إلى فخامة الرئيس الأنغولي، أعرب فيه عن خالص شكره وامتنانه على ما حظي به والوفد المرافق من ترحيب حافل وضيافة كريمة، مشيدا بما حققته الزيارة من نتائج طيبة تتعلق بتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين وفتح آفاق جديدة على مختلف الأصعدة. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا صباح اليوم، عقد لقاء ثنائيا بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما قدم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي تيتي أنطوان وزير العلاقات الخارجية الأنغولي إيجازا عن العلاقات الثنائية بين البلدين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور الوفد الرسمي العماني وعدد من المسؤولين من الجانب الأنغولي، جرى خلالها بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والطاقة النظيفة والموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي والثروة السمكية. وألقى فخامة الرئيس الأنغولي كلمة رحب فيها مجددا بجلالة السلطان المعظم ووفده الرسمي المرافق، راجيا أن تكلل هذه الزيارة بتحقيق المزيد من التطلعات والاستثمارات. مؤكد فخامة الرئيس على أن هذه الزيارة التاريخية تمثل مرحلة تنفيذية متقدمة لتوسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المشتركة، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المباشرة للتعاون الثنائي والتي تجسدت في افتتاح البنك الإفريقي العماني بلواندا هذا العام ودخول الشركات العمانية في استثمارات مناجم المعادن بأنغولا، بجانب بحث آفاق التعاون المستقبلي لفرص الاستثمار الخاص في قطاعات الزراعة ومصائد الأسماك والموارد المعدنية والنفط والغاز وصناعة الأدوية. كما ألقى جلالة السلطان المعظم كلمة بهذه المناسبة فيما يأتي نصها: فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا أن نزور عاصمة بلدكم العريق لنعبر لكم عن خالص الامتنان والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق لنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
كما يطيب لنا أن نعبر عن عميق ارتياحنا لما تشهده العلاقات بين بلدينا من تطور وازدهار، وإننا لا نثمن عاليا ما أبديتموه من اهتمام شخصي وما بذلته حكومة بلادكم من جهود مخلصة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. إن هذه الزيارة تهدف إلى مواصلة الحوار البناء وتلك المشاورات التي أجريناها مع فخامتكم خلال زيارتكم لسلطنة عمان، كما يسرنا أن نعرب عن ارتياحنا للمشاورات البناءة التي أجريناها معا والتي توجت بتدشين فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية خلال تلك الزيارة. إن هذه الزيارة لا تؤكد مجددا التزامنا الراسخ ودعمنا التام للمواصلة في تطوير هذه العلاقات والتي شهدت في السنوات الأخيرة نماء ملحوظا في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ويرافقنا في هذه الزيارة عدد من الوزراء المعنيين بهذه القطاعات وهم حريصون على استكشاف المزيد من فرص التعاون. فخامة الرئيس، إننا نتطلع إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة وإلى مضاعفة حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة، على الرغم من أنه لا يعكس في الوقت الراهن عمق شراكتنا الاقتصادية. وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الوقعة خلال هذه الزيارة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية $1.5 مليار لا تشكل ركيزة متينة تتيح فرصا مستدامة لشعبينا. لذلك نحث المعنيين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين على مواصلة جهودهم الحثيثة لاستكشاف فرص هذه الشراكة وتمكين رجال الأعمال من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة بما يعود على البلدين بمزيد من الازدهار والأمن والرخاء. وإننا لنستشرف بتفاؤل واثق آفاقا رحبة وشراكة واعدة في قطاعات النفط والتعدين والأمن الغذائي والنقل البحري والجوي وغيرها من المجالات بما يسهم في ترسيخ دعائم التنويع الاقتصادي في كلا البلدين. وفي إطار التوقيع على اتفاقية برنامج التعاون الفني، فإننا نأمل أن تمتد نتائجها الطيبة إلى ما هو أبعد من هذا البرنامج وأن تعود بمنافع ملموسة على الشعب الأنغولي. فهذا البرنامج والمبادرات المماثلة من شأنها أن تسهم في بناء روابط وثيقة وراسخة بين شعبي بلدينا بما يعكس استراتيجيتنا الأوسع في مجال التعاون الدولي. فخامة الرئيس، وإذ يطيب لنا أن نعرب لكم مرة أخرى عن خالص تقديرنا لما لقيناه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فإننا نتطلع لمواصلة الزيارات المتبادلة والحوار البناء بما يوثق أواصر الصداقة بيننا ويعزز روح التعاون بين بلدينا. كما نود أن نعرب إلى الشعب الأنغولي الصديق أصدق تمنياتنا بدوام التقدم والرخاء والازدهار ولعلاقات بلدينا بمزيد من التطور والنماء. وشكرا لكم. وشهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بالقصر الرئاسي بالعاصمة الأنغولية لواندا اليوم مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. وقع البلدان الصديقان في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته ويده الله 5 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم، وتم عقد برنامج تنفيذي شمل عددا من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وتضمنت الاتفاقيات الإعفاء المتبادلة من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والتعاون الفني بين حكومتي البلدين وإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها والنقل الجوي والبنود الرئيسة في قطاع الخدمات اللوجستية وصناعة الدفاع في جمهورية أنغولا. كما تضمنت مذكرات تفاهم في مجالات المشاورات السياسية والدراسات الدبلوماسية والتدريب وترويج الاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية وبين غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة أنغولا والطاقة بشأن الشراكة المحتملة في قطاعات المنبع والوسط والمصب في جمهورية أنغولا والطاقة المتجددة لتطوير مشروع بقدرة 500 ميجاوات مزود بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات وفق نموذج منتج الطاقة المستقل في جمهورية أنغولا والتعاون المحتمل في خدمات وتقنيات حقول النفط.
كما وقع البلدان برنامجا تنفيذيا لاتفاقية التعاون الفني، وتم عقد إعادة تأهيل وتحديث وتوسعة شبكة توزيع المياه في مقاطعة لواندا. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعين غير المقيم لدى جمهورية أنغولا، وأشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو، وقيس بن سعود الزكواني رئيس مجلس إدارة شركة معابر للاستثمار، وخالد بن سلطان الجنيبي الرئيس التنفيذي لشركة رمال الصحراء، فيما وقعها عن الجانب الأنغولي معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية، ومعالي إسحاق فرانسيسكو ماريا دوس أنجوس وزير الزراعة والغابات، ومعالي جواو بابتيستا بورجيس وزير الطاقة والمياه، وفينسنت فرانسيسكو سوريس رئيس غرفة تجارة وصناعة أنغولا، ولويس مانويل دافور.

الله ورعاه بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية أنغولا الصديقة. ولدى وصول جلالة السلطان يده الله إلى القصر الرئاسي كان في مقدمة مستقبلي جلالته فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق، معربا فخامته عن سروره البالغ بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعدها اعتلى جلالته وفخامة الرئيس منصة الشرف وعزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني الأنغولي. بعدها تفضل جلالة السلطان بتفقد حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان كبار المستقبلين من الجانب الأنغولي، فيما صافح فخامة الرئيس الأنغولي الوفد الرسمي العماني. وأقام فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا مأدبة غداء رسمية ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في العاصمة لواندا تكريما لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، في إطار زيارة دولة يقوم بها جلالته والوفد الرسمي المرافق لجمهورية أنغولا الصديقة. وقبيل مأدبة الغداء تبادل عاهل البلاد المفدى أيده الله وفخامة الرئيس الأنغولي الهدايا التذكارية تعبيرا عن عمق الصداقة والعلاقات الطيبة بين البلدين. حضر المأدبة الوفدان الرسميان من الجانبين العماني والأنغولي. أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وجواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا على ضرورة تعميق التعاون، واتفقا على استكشاف مجالات جديدة له والعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي سيجري بلورتها في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية أنغولا. وفيما يأتي نص البيان: تلبية لدعوة من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية أنغولا يومي 17 و18 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد. يرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين في حكومة سلطنة عمان. جاءت الزيارة في إطار الرغبة المشتركة لقائدي البلدين وشعبيهما في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة وتعميق التعاون بين البلدين في طيف واسع من المجالات على أساس المعاملة بالمثل والمصالح والمنافع المتبادلة. استقبل فخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في القصر الرئاسي، حيث عقد قائد البلدين لقاء خاصا أعقبته مباحثات بين وفدي البلدين. وسادت هذه اللقاءات أجواء ودية وأخوية عكست رغبتهما في تعزيز التعاون القائم على التكامل بين اقتصادي البلدين والارتقاء برفاه الشعبين الأنغولي والعماني. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس الأنغولي بالذكرى 50 استقلال جمهورية أنغولا التي وافقت 11 من نوفمبر لعام 2025 للميلاد، كما رحب بالاحتفال بالذكرى 24 لإحلال السلام في أنغولا بوصفه محطة مهمة في تاريخ البلاد أنهت الحرب الأهلية الطويلة وأرست أسس المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي. من جانبه هنأ فخامة الرئيس جواو مانويل حضرة صاحب الجلالة السلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني العماني الذي سيحتفل به في 20 من نوفمبر من هذا العام. تبادل قائدا البلدين وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وأكدا تقارب وجهات نظرهما إزاء مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك. جدد قائدا البلدين التأكيد على ضرورة تعميق التعاون، واتفقا على استكشاف مجالات جديدة له والعمل على تنفيذ المبادرات والمشروعات التي سيجري بلورتها في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الدبلوماسية والنفط والطاقة والثروات المعدنية والمالية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والنقل والخدمات اللوجستية والإسكان. وفي هذا السياق شهد القائدان تبادل عدد من الوثائق الموقعة بين البلدين الصديقين، شملت 10 وثائق قانونية للتعاون و3 مذكرات تفاهم نبع

بين الشركات الحكومية. واتفق قائدا البلدين على إجراء مشاورات سياسية ثنائية دورية لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين البلدين. وفي هذا الإطار اتفقا على عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية، وكذلك الدورة الأولى للجنة الثنائية في مسقط عاصمة سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعالمية، أعرب قائدا البلدين عن قلقهما العميق إزاء النزاعات المستمرة في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحثا الأطراف المعنية بهذه النزاعات على الانخراط في حوار سلمي يهدف إلى التوصل إلى حلول دائمة. وبشأن أزمة مضيق هرمز، أعرب فخامة الرئيس جواو مانويل عن تضامنه مع الدول المتضررة، ودعا إلى عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وأشاد بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لخفض حدة التوتر ومواصلة الحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وفيما يتعلق بدولة فلسطين، أكد القائدان دعمهما لمبدأ التعايش السلمي وحق الشعوب في تقرير مصيرها وقرارات الأمم المتحدة، وأدان انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العشوائية على السكان المدنيين. وفيما يتصل بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال الدولي، أقر قائدا البلدين بأولوية الاحتكام إلى القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعرب القائدان عن ارتياحهما لمستوى المباحثات ونتائج الزيارة التي تمثل محطة تاريخية في تعزيز الشراكة بين جمهورية أنغولا وسلطنة عمان. وفي ختام زيارة دولة، أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة الرئيس جواو مانويل رئيس جمهورية أنغولا وللشعب الأنغولي على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية أنغولا. جلالته حفظه الله ورعاه والرئيس الأنغولي يعقدان لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات رسمية بمقر القصر الرئاسي في العاصمة لواندا. جلالته وفخامة الرئيس الأنغولي يشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات. جلالة السلطان المعظم يؤكد على أن الاتفاقيات الموقعة تشكل ركيزة متينة وتتيح فرصا مستدامة بين البلدين. مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بجمهورية أنغولا. سلطنة عمان وجمهورية أنغولا تؤكدان ضرورة تعميق التعاون واستكشاف مجالات جديدة بين البلدين. حرر لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بالسيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن

يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم

نهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

0: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: العروة الوثقى،
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة بعنوان التربية باللعب. التربية باللعب والتعلم باللعب أسلوب تربوي لتعزيز التعلم وتطوير المهارات. فالألعاب تحفز الأبناء وتعزز الفهم والإبداع والابتكار والخيال، وتجعل من التعلم متعة وبهجة، كما أنها تزيد التفاعل مع المواد التعليمية وتطوير المهارات الاجتماعية، وتشجع على التفكير المرح، وتجعل من التربية والتعليم متعة وترفيه. وقد اهتم الإسلام بالتربية باللعب لدى الصغار والكبار، ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وسبقت السنة النبوية المطهرة جميع الآراء المنبهة على أهمية اللعب للأبناء. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال: وكيف لا أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الإسلام أهمية اللعب لدى الأبناء وجواز شراء اللعب لهم، فعلى الآباء والمربين أن يراعوا ذلك، فيعطوا لصغارهم الفرصة للعب والترويح عن النفس، ولكن مع التوجيه لأنواع اللعب الملائمة لهم لتحقيق الفوائد المرجوة من اللعب. اللعب له أهمية كبرى في حياة الأبناء، حيث يكشف عن شخصية الطفل وجوانب القوة لديه وإيجابياته ومهاراته، كالذكاء والإبداع والقدرة على التواصل وقوة الشخصية، ويكشف أيضا عن الانبساطية والاجتماعية والقيادية، كما يكشف عن جوانب الضعف والسلبيات كالخجل والانطواء والأنانية وعدم القدرة على التصرف واليأس والإحباط. ويكشف اللعب أيضا عن المشكلات النفسية والسلوكية كالعناد والعصبية الزائدة والعنف والعدوان والخوف ونقص الثقة بالنفس والكذب. ويستكشف الطفل العالم الخارجي من خلال اللعب، ويتدرب على التعامل معه، فاللعب فن تعلم الحياة. واللعب ينمي الشخصية ويساهم في إعداد الطفل للحياة، فيتعلم أن الحياة فيها التعاون، فيها التنافس والصراع، فيها المكسب والخسارة والنجاح والفشل والحزن والسعادة. كما ينمي اللعب الثقة لدى الأبناء، وينمي لديهم القدرة على الاتصال الفعال والشعور بتقدير الذات، القدرة على تحمل الإحباط في حالة الفشل، وكذلك ينمي الشعور بالمتعة والسعادة في حالة الفوز. واللعب ينمي الجوانب العقلية والمعرفية كالانتباه والإدراك والتركيز والتفكير. واللعب ينمي الجوانب الإبداعية كحب الاستطلاع والتفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما ينمي اللعب الجانب الاجتماعي، ينمي الجانب اللغوي من خلال الحوار بين الأبناء والحوار مع الوالدين أثناء اللعب، ويساعد اللعب على تبادل المعرفة والثراء الثقافي. ويتعلم الأبناء التحكم في الذات من خلال احترام قوانين اللعب. كما ينمي اللعب الصفات الخلقية كالصدق والأمانة والعدل والتعاون. ومن خلال اللعب نستطيع تعليم الأبناء الأوزان والحساب والحروف والألوان والأصوات. وباللعب يتجاوز الأبناء عمرهم الواقعي. واللعب أيضا يساهم في التربية الوقائية للأبناء، حيث يقيهم من العصبية الزائدة، لأن اللعب يسعدهم ويقي الأبناء من النشاط الحركي الزائد، وليس مجرد تنفيس عن الانفعالات المكتوبة، وإنما هو نشاط يؤدي إلى إعادة الاتزان الحيوي والنفسي في حياتهم. كما أنه يقيهم من الاضطرابات العضوية ومن مشاعر الخجل والخوف والاكتئاب والشعور بالوحدة. كما يقي اللعب الأبناء يقيهم من السلوك العدواني والأنانية والتمركز حول الذات، ويساعد اللعب الأبناء على التعبير عن صراعاتهم والتخلص من العناد والانطواء والتخلص من العنف والعدوان بتفريغ الطاقات السلبية. ويمكن استخدام اللعب في الثواب والعقاب، فالثواب أن تقوم الأم باللعب مع طفلها في مكافأة له على سلوك جيد، والعقاب أن تعاقبه على سلوك سيء بالحرمان من اللعب. واللعب ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ولا تقتصر على الإنسان، فالحيوانات تلعب، ولذا نرى القطط والكلاب والطيور تلعب. فاللعب حاجة فطرية يحتاج إليها الأطفال، المراهقون، الشباب، الراشدون، حتى المسنين يحتاجون للعب، ولكل طريقته في اللعب. والطفل الذي لا يلعب هو طفل غير طبيعي، لأن اللعب نشاط تلقائي لا يتم تعلمه، فاللعب لا يقل أهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل إن الطفل أحيانا يفضل اللعب على الأكل، فهو يعيش مع لعبته، يحكي لها، يشكي لها، يضربها ويحضنها. لذلك أوصي المربين، أوصيكم جميعا أخواني المستمعين والمستمعات، أن تذهبوا وتلعبوا مع أبنائكم إن كنتم لم تلعبوا عنهم منذ وقت، منذ زمن. شاركوهم اللعب، شاركوهم الفرحة. اللعب استثمار للوقت وليس مضيعة للوقت كما يدعي البعض، لأن الطفل إن لم يلعب بعض الوقت سوف يلعب معظم الوقت، يقل تركيزه واهتمامه بالواجبات. اللعب لا يتنافى مع الجدية وتحمل المسؤولية، بل هو من يصنع شخصية سوية. وهناك شروط لاختيار اللعبة، الألعاب المناسبة للطفل حتى تكون مفيدة وتساعده في بناء وتطوير المهارات، منها أن تكون الألعاب هدف تربوي محدد، أن تكون اللعبة ممتعة تجذب انتباه الأبناء وبسيطة تتناسب مع قدراتهم واستيعابهم، وأن تكون أقرب لبيئة الطفل حتى يستطيع تعميم السلوكيات التي تعلمها من اللعبة في بيئته. ومن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نتعلم أسلوب التربية باللعب، فقد كان يلاعب الأطفال الصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول: يا زوينب يا زوينب. ودخلت عليه ربيبة زينب وهو في مغتسله، فنضح الماء في وجهها، فكان في ذلك من البركة في وجهه أنه لم يتغير، فكان ماء الشباب ثابتا في وجهها ظاهرا على رونقها وهي عجوز رضي الله عنها. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى الطعام، فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل الغلام يفر منها هنا وهناك، فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط. ولا بد من الصبر أيها الأحبة على الأبناء حينما يلعبون، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم برفق ويصبر عليهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رقيقا فيضعهما على الأرض، فإذا عاد عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ولنجعل من أوقاتنا وقتا للعب مع أبنائنا، حيث يزيد المحبة والألفة والتواصل، وتقبل المواعظ والنصائح، ويزيد البر والإحسان، وهي من أجمل اللحظات التي لا تنسى، وستبقى أجمل الذكريات. فلا نبخل بشيء من أوقاتنا في اللعب مع أبنائنا. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لحسن تربية أبنائنا، ويعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ بالله.

وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم.

فساد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

فيحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

أَفَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

العدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم

الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم

لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين

فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها

الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبت

يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

أقبلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله.

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
2: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرن الفرض.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيكم. حضرتم؟
7: نعم.
5: أهلا وسهلا، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فولا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان في السواي في الظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. والجمع ضم هذه للأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا، إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا، فقدما أو أخرا الفرض، وقدما لا غير يوم عرفة وأخرا ذلك بالمزدلفة. والجمع جائز لأجل المطر، لكن بلا قصر كما في السفر. كذاك إن كان سحاب سترى معرفة الأوقات عما النظر، ومستحاضة إذا لم ينقطع عنها، ومبطون وبول مندفع. كذلك الرعاف مهما اتصلا، والريح إن من دبر تسلسلا. كذاك من كان بأنواع المرض ملتبسا يتعبه إذا نهض، وليس في الصلاة بالتكبير جمع له إذ ليس بالعسير، إلا إذا كان مريضا في سفر فيجمع فيه لعلة السفر. والخلف في النقض إذا تكلما بينهما، والحق قول القدماء، قالوا فلا نقض عليه إن نطق، وهم بالاتباع أولى وأحق. والوتر جائز بأن تقدمه مع العشاء في المغرب المقدمة، فيجمعن ويصلى واحدة ويؤخر فثلاثا زائدة. وقال بعض كله سواو، وذاك في الأسفار لا سواو. وما لدى التفصيل من دليلي، وليس للآراء من سبيلي، فتفردن إن تشاء أو تجمع. فالجمع والإفراد كل يسع، الفضل للمقيم في الإفراد، والجمع للمجد في الترداد. وفيه قول لا يجوز يجمعا من في بلاد قد قام وقطب، وكان في صدر الزمان أفردوا وتركوا الجمع الذي يعتمد. فحض بعض العلماء الفضلاء على الذي أهمل كي لا يهملا، فاندفع الناس إلى جمعهما ونسي الإفراد حتى علما. فها أنا أقول إن الأفضل إحياء ما عن النبي نقلا، فالجمع والإفراد كل يعمل في حده، وذاك هو أكمله، وذاك هو الأفضل. نزل الحديث حوله. الفصل الأول من فصول هذا الباب الذي هو الباب 16 في صلاة السفر. الفصل الأول في الجمع والإفراد. ما في ذلك؟ الجمع والإفراد. قال: والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسر إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. فالقصر ركعتان بالسواه، والظهر والعصر وفي العشاء، والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. كالحديث حول ايش؟ حكم القصر في الصلاة، هل هو واجب ولا مندوب ولا مخير فيه؟ ايش قلنا؟ مش عرفتم؟
7: نعم
4: واجب، ما في ذلك شيء واجب إلا في بعض الحالات. عرفتم تلك الحالات؟ إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم فإنه يصلي معه
8: أربعة.
4: إذا فسدت الصلاة الرباعية في الحضر وأراد أن يقويها في السفر فليقويها
8: أربعة.
4: وبعض أهل العلم قال إذا حضرته الصلاة ثم سافر فإنه يصليها
8: أربعة.
4: فإنه يصليها، من بعض العلماء قال يصليها أربعة. ما في ذلك؟ عرفتم أن بعض أهل العلم قال يصليها ركعتين اعتبارا بالأداء، أليس كذلك؟
8: بلى.
4: طيب، وذكرنا بعض الأدلة التي استدل بها القائلون هيج بوجوب قصر صلاة الرباعية في السفر. من منكم ذكر الحديث الأول؟
7: نعم.
4: تفضل.
9: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
4: وكذا كذا الحديث الثاني؟
9: نعم.
4: عن غيرك؟
7: نعم شيخ. نعم شيخ. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المقيم 17 ركعة، وعلى المسافر 11 ركعة، يعني بها
4: عشرة
7: ركعة. رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
8: نعم شيخ. عن جابر بن زيد قال: سأل رجل عبد الله بن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال له عبد الله بن عمر: يا هذا، إن الله قد بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأيناه يفعل. رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده.
4: شكرا. ما يذكر الحديث الرابع؟
7: نعم شيخ.
4: أنت؟
10: يعقوب.
4: هو يعقوب.
10: عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم.
4: أحسنت. شكرا. ما ذكر الحديث الرابع؟
7: نعم شيخ.
8: نعم شيخ.
7: عن يحيى بن إسحاق قال: سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. رواه البخاري.
4: أحسنت. شكرا. ذكر الحديث الخامس؟
8: نعم شيخ.
4: تفضل.
8: الحديث السادس: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. رواه مسلم.
4: ذكر الحديث أنس الثاني.
8: عن أنس بن مالك قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، والعصر بذي الحليفة ركعتين. رواه أبو داود.
4: أحسن. شكرا. بن حليفة كان يعني بين مسجده صلى الله عليه وسلم وذي الحليفة ما يتجاوز في الواحد كيف، ولذلك من حد السفر من الفرسخان والفرسخ ثلاثة أميال والميل 4000 ذراع، مجموع 24000 ذراع. سيأتي الكلام عليها، لكن هذا دليل على أن حد السفر كم فرسخان. صلاته عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة ركعتين، وكان بين مسجده عليه الصلاة والسلام وذي الحليفة ما يتجاوز فرسخان. سيأتي الكلام على هذا. كيف سيأتي الكلام عليه؟ عند قول الناظم: الحد ذاك قدره فرسخين، خارجين في أحد النوعين. فهذه كلمة. نعم. من مكبرة الحديث الثامن؟
8: نعم شيخ.
11: عن عمران بن حسين قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعة فإنا سف. رواه أحمد.
4: أحسنت. الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره كم يصلي الصلاة الرباعية؟
12: ركعتين.
4: يعني منذ خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى رجوعه إلى المدينة وهو يصلي ركعتين ركعتين. وإقامته عليه الصلاة والسلام بمكة 18 ليلة كان يصلي ركعتين. ما في ذلك؟ ركعتين. ويقول لأهل البلد صلوا أربعا فإن سفر. إن السفر مفرده سافر في الركب وراكب ووفد ووافد. أي فإذا مسافرون نحن نصلي ركعتين لأي شيء؟ لأن مسافرون. صلوا أربعا فإن سفر. فالحديث دليل على أن المسافر يصلي
11: ركعتين.
4: صلي حسنا. والحديث دليل على أن المسافر يؤم المقيم. والحديث دليل على أن المسافر يؤم المقيم. ما في أي شيء؟ وسيأتي الكلام على هذا. هنا سؤال في حديث يحيى بن أبي إسحاق. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ إيش قال؟ قال أقمنا بها
12: عشرة.
4: وفي حديث عمر بن حصين أقام بمكة 18 ليلة. كيف الجمع بين الحديثين؟ قال عشرا وقال 18 ليلة. إيش قول؟ هذاك الرحلة التي ذكرها أنس غير الرحلة التي ذكرها عمر بن حصين. هيك العدة في الحج يعني أو في العمرة. أما هذه ثمانية على إقامته عليه الصلاة والسلام بمكة 18 ليلة هذه هي عام الفتح. ولكن العشر في غير في غير في غير في غير مسيرة رحلة أخرى يعني حجة الوداع أو في غيرها من رجعوا. أما هذه حديث عمر بن حصين واضح أن فيه متى عام
12: الفتح.
4: عام الفتح رجعوا هذه متى التي أقام فيها عليه الصلاة والسلام؟ عشرة. زين؟ طيب بارك الله. طيب زين. قال القصر ركعتان بالسواي في الظهر والعصر وفي العشاء والفجر والمغرب يبقيان كما هما وليس يقصران. هذا ما في إشكال فيه. هيك؟ التقى إليه إلى الحكم الثاني. قال والجمع ضم هذه للأخرى. والجمع ضم هذه الأخرى من الصلاتين عشا أو ظهرا. إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء. والظهر والعصر كذاك أيضا فقدما أو أخرن الفرض. وقدما لا غير يوم عرفة وآخر ذلك بالمزدلفة. يعني يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين. وقلت سابقا يجب على المسافر أن يصلي الصلاة الرباعية ركعتين. وهنا يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين ولا يجب على المسافر أن يجمع بين الصلاتين؟
12: يجوز
4: للمسافر أن يجمع بين الصلاتين بين أي؟ بين الظهر والعصر المغرب. ويجمع بين المغرب والعشاء الآخرة. ما كذاك؟
12: نعم.
4: جمع من منكم يذكر دليل على جواز الجمع؟ بعدين نذكر الجمع. من منكم يذكر؟
12: نعم.
4: الحديث العاشر.
12: نعم شيخ. جابر بن زيد قال بلغني عن معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال معاذ فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل فخرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.
4: طيب غزوة تبوك. طيب الحديث الذي يليه.
12: نعم شيخ.
9: عن جابر بن زيد قال بلغني عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. رواه الربيع بن حبيب في مسلم.
5: حديث يليه.
13: نعم شيخ.
5: ابن عباس. نعم.
7: نعم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري.
5: هذا الذي ذكر الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين عفت من الحديث هذا. نعم كلها تدل على إيش؟ على الجواز الجمع. ما كذاك؟ طيب وسيد الكلام على إيش؟ على الأفضل منهما. ما كذا؟
7: طيب.
5: إيش الجمع هو؟ قال فالجمع ضم هذه الأخرى من الصلاتين عشاء أو ظهرا. إن شاء أن يقدم العشاء أو أخر المغرب مهما شاء والظهر والعصر كذلك أيضا فقدما أو أخرا من الفروع. طيب جمع من ضم الظهر للعصر أن تؤخره إلى صلاة العصر أو تقدم صلاة العصر وتجمعها مع الظهر. يعني تجمع الصلاتين معا في وقت واحد في الوقت الأولى أو في الوقت الثانية. إن شئت أن تقدم العصر تصليها مع الظهر مع جمعا أو تؤخر الظهر فتجمعها مع العصر في وقت العصر. يجوز هذا ويجوز هذا. ما كذلك؟ والمغرب والعشاء أيضا. كيف تجمع المغرب والعشاء؟ في أي وقت؟

0: إذا كنت في سير وحضرت الصلاة أخر الأولى حتى تنزل وتصلي جمعا في وقت الثانية. سمعتم؟
1: نعم.
0: طيب، هذا بالنسبة للتقديم والتأخير، تقدم الثانية وتجمعها مع الأولى أو تؤخر الأولى وتجمعها مع الثانية، وكان الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. بقيت؟
1: نعم.
0: طيب، بقي شيء واحد، أن جمع تقريب وجمع تأخير. جمع التقريب قال فقدم لا غير يوم عرفة، يعني يوم عرفة هي شعهنة وهي شسن، تجمع جمع هي التقريب ولا تأخير؟
2: تقريب.
0: ما تأخر الظهر للعصر، لا، قدم العصر وصليها جمع مع الظهر، هذا جمع تقريب، هذا هو السنة. وهناك أيضا جمع تأخير أيضا هو السنة، إيش؟ تأخير في المغرب إلى العشاء الأخرى ليلة مزدلفة، ليلة مزدلفة، وكذلك قال فقدم لا غير يوم عرفة، ومن لا غير؟ ما تأخر الظهر، إيش تقدم؟
1: العصر،
0: وتجمعهما في وقت الظهر، زين؟ وأخيرا ذلك بالمزدلفة، يتأخر إيش تأخر؟ إيش تأخر؟ تأخر المغرب. زين، وتصليهما جمعا في وقت العشاء الآخر. وعندك حديث أبي أيوب، مو قال أبي أيوب، حديث أبي أيوب.
1: نعم
3: شيخ. عن جابر بن زيد قال بلغني عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
0: بالمزدلفة جميعا، هما جميعا المغرب
2: والعشاء
0: جمع في وقت واحد، ما في أكشي في أي وقت
2: تأخير
0: جمع تأخير العشاء الآخر. وإذا عرفتم أنه صلى الله عليه وسلم عندما وقف بعرفة جمع بين إيش؟ بين الظهر والعصر، جمع تقريب ولا جمع تأخير؟
2: تقريب.
0: جمع إيش؟ جمع تقريب، ما في ذلك؟ هذا زين. الجمع هذا الجمع عندما تجمع خمس شيء يشترط في الجمع النية، تنوي بأن تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، تنوي بأنك تجمع بين المغرب والعشاء، يشترط في الجمع النية قبل إيش؟ قبل الإحرام للأولى. متى تنوي الجمع؟ إذا تجمع بين الصلاتين، إذا تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، متى تنوي؟
2: قبل الظهر.
0: فإذا أحببت على الإفراد فليس لك أن تجمع. وهنا معكم ضابط من نوى الجمع فله الإفراد، ومن نوى الإفراد فليس له الجمع. إيش معنى من نوى الجمع فله الإفراد ومن نوى الإفراد فليس له الجمع؟
2: نعم.
0: من نوى الجمع فله أن يفرد، ومن نوى الإفراد فليس له الإجماع. ما معنى؟
2: نعم. من نوى في الصلاة الأولى الجمع
0: الجمع
2: بين الصلاتين
0: زين،
2: فله أن يفرد.
0: أن يفرد، مو يفرد؟
2: يفرد الصلاة الثانية.
0: كيف يفردها ونوى الجمع؟
2: له أن يصليها في وقتها.
0: هو إذا هو الجمع هو كيف يفردها؟ جيب مثال. ليش؟
2: أن يصلي
0: هذا كي وقت الأولى ولا وقت الثانية؟
2: إذا نوى الجمع بين صلاة المغرب والعشاء
0: في وقت المغرب ولا وقت العشاء؟
2: في وقت المغرب.
0: في وقت المغرب. ثم بعد أن سلم أراد أن يؤخر العشاء إلى وقته.
2: إلى وقته.
0: يسوي؟
2: نعم.
0: يسوي. وإذا نوى الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر.
2: نعم.
0: ثم بدأ له أن يؤخر العصر إلى وقته. يسوي؟
2: نعم.
0: يسوي. من أحرم على الجمع جاز له الإفراد. طيب، ومن أحرم على الإفراد فليس له أن يجمع. من إذا أحرم كبر تكبير الإحرام لذبها، هل له أن يجمع مع العصر بعد ذلك؟ ولم ينوي الجمع، لو الإفراد هل له أن يجمع؟
2: لا.
0: سواء كان في وقت الأولى إذا كان في وقت الأولى فليس له أن يفرد، فليس له أن يجمع لأنه لو الإفراد، أليس كذلك؟ طيب، زين. بعض العلماء قال إذا نوى الجمع قبل أن يسلم من الأولى فله ذلك. أقول

الأول لابد يكون نية قبل الإحرام للأولى، ما كذا؟ ما كذا؟ فإذا أحرم للأولى على الإفراد فليس له أن يجمع، ما كذا؟ بعض العلم قال إذا نوى الإحرام قبل أن يسلم من الأولى فله ذلك، ولو لم ينوي الجمع قبل الإحرام الأولى. وممن قال بهذا القول إمام أبو إسحاق، ونظمه الإمام الدين عندما قال شرطه القصد له من قبل أن يخرج من أولاهما ويفرغن، قبل أن يخرج من أولاهما أي من الصلاة الأولى ويفرغن. هذه المسألة سنأتي بها مرة ثانية إن شاء الله في الحلقة الآتية، لأن الوقت الآن انتهى، الآن الوقت انتهى، لابد من تضبط هذه المسألة. زين زين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري. أعود

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف إلى موسم أكاديمي حافل.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله سبحانه جعل الصباح هبة تفاؤل وأمل يجيء بعد الظلام الدامس ليجدد في النفوس يقينها بأن القادم أجمل بإذن الله. ما أجمل إطلالة الموسم الأكاديمي حيث تتجدد في النفوس معاني الجد والاجتهاد والمثابرة والعطاء وتفتح أبواب لمرحلة جديدة من البناء العلمي وصناعة العقول والنفوس. فالعلم في ميزاننا الإيماني أمانة ومسؤولية وسبيل عمارة هذه الأرض وإصلاح الحياة، فليس سلوك سبيل العلم ترفا معرفيا ولا وسيلة تحصيل الشهادة وحسب. وما أجمل رحاب التعليم العالي بجامعاته وكلياته ومعاهده وهي تزخر بهؤلاء الأكاديميين والأساتذة الذين يحملون رسالة التعليم ومشاعل المعارف ويجمعون بين صناعة المعرفة وترسيخ الوعي ويؤدون الدور المخلص الذي يتجاوز نقل المعلومات إلى غرس القيم وتنمية ملكات التفكير وتوجيه الطاقات نحو ما ينفع الأفراد والمجتمع. وما أجمل أن يكون كل أستاذ قدوة في العلم والأمانة والتقوى والنزاهة والتواضع والإتقان وحسن التعامل ومهارة التواصل، فالسلوك أبلغ من القول والأعمال تصدق الأقوال. وما أجمل هذه الساحات الجامعية بهؤلاء الطلبة، إنهم صناع غد الوطن والأمة وأمل الحاضر، فما أروعهم وهم يجعلون من هذا الموسم الجديد فرصة لمراجعة مقاصدهم وتجديد نياتهم وشحذ مهاراتهم وتنمية طاقاتهم وترتيب أولوياتهم واستثمار أوقاتهم، الذين يجعلون همهم تحويل المعرفة إلى بصيرة واتخاذ البصيرة عملا صالحا ليكون لهم أثر طيب أينما اتجهوا، مدركين أن التفوق الحقيقي يقاس بما يكتسبه الطلبة من علوم نافعة وأخلاق رفيعة وقدرة على تحمل المسؤولية، فلا يكون الهم في الدرجات وحدها. والمجتمع بميادينه ومرافقه يأمل من هذه المؤسسات الأكاديمية الكثير لتجعل العلم متصلا بحاجاته وتحديات مرحلته على توازن بين التخصص والقيم وبين البحوث العلمية وخدمة الإنسان. فهنيئا لكل نفس مشرقة بإيمانها متوكلة على ربها الوكيل تستقبل هذا الموسم المعرفي بصادق العزم وتجدد الروح. إلى ساحة العلم يمضي الأباة، لهم من ضياء الهداة سمات، لهم في سبيل المعارف شأن وطابت لهم في العلا خطوات، ومن يمتطي المجد عاش عزيزا له في متون الإباء حياة. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي يشرق الفجر بنور فضله وتزاح بضيائه ظلمة الدجى، وأنزل الهدى شمسا مشرقة تضيء قلوب أولي الألباب وتهديهم سبل الرشاد. روائع
2: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم

أحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 31 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بحكم هذه الجملة الاسمية من حيث الإعراب، فما حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة جملة استئنافية، وقعت تذييلا للجملة التي قبلها والتي اشتملت على نهي، وهو قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والجملة الاستئنافية جملة لا محل لها من الإعراب. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هذه الجملة أيضا وقعت تذييلا للجملة التي قبلها، وهي جملة النهي، وهي أشبه بالتعليل، فكأن المعنى: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن في هذا الموضع للتعليل، وكثيرا ما تأتي إن للتعليل، والمعنى على ما تقدم: لأن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني إن، وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قتل اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول: الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر إن كان خطأ كبيرا، وقد وقع الخبر مصدرا بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا أيضا من الوقوف عند ركني كان وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واسم كان ضمير مستتر جواز تقديره هو، عائد على كلمة قتلهم، والمعنى: كان قتلهم خطأ كبيرا. خطأ خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كبيرا صفة لكلمة خطأ منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والجملة كان خطأ كبيرا المكونة من كان واسمها وخبرها، خبر إن، فهي في محل رفع. والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ونقف عند كلمة خطأ، فقد وقف عليها الأئمة الكبار من أعلام العربية والتفسير، فقد جاء في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما. فسر الخطأ بالإثم، فالمعنى على جهة التقريب: إن قتلهم كان إثما كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته فهو مصدر، والمعنى: إذا قلت خطأ فيكون مصدرا، أما خطأ فهو الاسم فيكون هناك اسم ويكون هناك مصدر، وهذه مسألة معروفة. والاسم هي العلامة على الشيء، سواء كان ذلك الشيء من فعل القلب أو من فعل اللسان أو من فعل الجوارح إذا ما ذكرنا الأفعال، لأن المذكور هنا في هذا الباب أو في هذه الآية الكريمة من الأفعال. فإذا قيل خط فهو الاسم، اسم الوقوع في الشيء أو اسم الفعل، وإذا قيل خطأ فهو المصدر. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر وهو الإملاق. ثم قال إن قتلهم كان خطأ كبيرا إثما، وهو اسم من خطئت، وإذا فتحته أي قلت خطأ فهو مصدر، كقول أوس بن علفاء الهجيمي دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالي دعيني إنما خطئي. فالخطأ هنا المصدر وليس الاسم، لأن الخاء وقع مفتوحا. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، يريد إصابتي، فالصوب معناه في البيت الإصابة، لأن هذه الكلمة وهي كلمة الصوب تأتي على معان ومن تلك المعاني الجهة، والمراد بالصوب في هذا البيت الإصابة وهو ضد الخطأ. دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مالي، أو وإنما أهلكت مالو، يريد إصابتي، وخطأت وأخطأت لغتان، والمراد أن المعنى واحد. واشتهر عند الناس أن خطأ الثلاثي فيما يقع عمدا، وأما أخطأ الرباعي فالمراد به ما يقع على جهة عدم العمد، بحيث يريد الإنسان شيئا فيقع على شيء آخر، إلا أن كلام صاحب مجاز القرآن يدل على أنهما لغتان والمعنى واحد، فهناك من الناس من يستعمل الثلاثي وهو خطأ، وهناك من الناس من يستعمل الرباعي وهو أخطأ، وكثيرا ما يأتي أفعل بمعنى فعل. وخطأت وأخطأت لغتان. زعم يونس عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل أو على فعل، والمراد بذلك الثلاثة، وعبر بفعل وإن كان اسما مشيرا إلى ما يكون متكونا من الكلمات من ثلاثة حروف. فالأصل أن الأفعال كلها مكونة من ثلاثة حروف. وقد نقل ذلك الكلام عن يونس الذي زعم عن أبي إسحاق قال أصل الكلام بناؤه على فعل، ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل من المؤنث والمذكر من الواحد والاثنين والجميع، كقولك فعلت وفعلنا وفعلنا وفعل وفعلوا، ويزاد في أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الألف، كقولك أعطيت إنما أصلها عطوت، ثم يقولون معطي فيزيدون الميم بدلا من الألف، وإنما أصلها أي أصل معطي، وإنما أصلها عاطي، ويزيدون في أوصاف فعل افتعل وانفعل واستفعل ونحو ذلك. والأصل فعل أي الأصل الثلاثي، وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، تجدهم يعيدون تلك الزوائد إلى الأصل بحيث تبقى الكلمة مجردة أي ثلاثية لا يزاد عليها الأصل. ويدل كلامه على أنه لو قيل عاطي بمعنى معطي لكان صحيحا، لأنه أعيدت الكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة لأنها من الرباعي ألقح، فكان الأصل أن يقال ملقحة، إلا أنه قيل لواقح وهي جمع والمفرد لاقحة عودا بالكلمة إلى أصلها وهو الثلاثي، وإنما كانت الألف في أولها زائدة. وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل، فمن ذلك في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح، وإنما يريد الريح ملقحة فأعادوه إلى الأصل. ومنه قولهم طوحتني الطوائح، وإنما هي المطاوح لأنها المطوحة. ومن ذلك قول العجاج يكشف عن جماته دلو الدال، وهي من أدلى دلوه، ولذلك فالأصل المدلي. وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي، والأصل مغضي من أغضى، إلا أنهم أعادوه إلى الأصل. قال صاحب مجاز القرآن وكذلك قول رؤبة يخرجن من أجواز ليل غاضي، وهي من أغضى الليل أي سكن. وعلى هذا يكون خطأ وأخطأ بمعنى واحد، فهما لغتان، وقد تستعمل الكلمة لما يقع عمدا ولما يقع على غير العمد أيضا. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام عند إمام العربية الأكبر وهو الخليل بن أحمد، فجاء عنه أنه قال خطئ الرجل خطأ فهو خاطئ، والخطأة أرض يخطئها المطر ويصيب قربها، وأخطأ إذا لم يصب الصواب، فقد ذكر الثلاثي وذكر الرباعي، وظاهر كلامه أنهما بمعنى. وخطايا أصلها خطائئ، ففروا بها إلى يتامى، وكرهوا أن يترك على إحدى الهمزتين فيكون مثل قولك جائئ، لأن تلك الهمزة، ولذلك قالوا جائي لأن تلك الهمزة زائدة وهذه أصلية. ووجدوا له في الأسماء الصحيحة نظيرا ففروا منها إلى ذلك، وذهبوا به إلى فعالا مثل طاهر وطاهرة وطهارا، والواحدة خطيئة، والخطأ ما لم يتعمد، ولكن يخطأ خطأ، وخطأته تخطئة. فظاهر كلامه أيضا أن خطئ وأخطأ أو خطأ وأخطأ بمعنى، فهما لغتان. ونجد كلاما يشبه هذا الكلام في الجمهرة عند ابن الزبير،
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
0: وعلى هذا يكون الإخطاء من الرباعي أخطأ و والاسم الخطأ، والاسم الخطأ مهموز ومقصور. وخطئ يخطأ على وزن فعل يفعل، إذا تعمد الخطأ أو أراده فأصاب غيره. وعلى هذا يستعمل الثلاثي للمعنيين، وخطئت أخطأ خطأ من الخطيئة، إلا أننا نتنبه إلى قول ابن دريد الخطأ مهموز ومقصور. قال الخطأ مهموز ومقصور، فيقال خطأ ويقال خطأ، والناس يستعملون المقصور إلى اليوم فيقال الخطأ. قال والاسم الخطأ مهموز ومقصور. وقد تقدم كلام صاحب مجاز القرآن فقد ذكر أن الاسم خطأ بكسر الخاء، وأن المصدر خطأ بفتح الخاء، إلا أن ظاهر كلام صاحب الجمهرة على عكس كلام صاحب مجاز القرآن، فقد قال الاسم الخطأ، وفي مجاز القرآن أن الاسم هو خطأ، وأما الخطأ فهو المصدر، فلا بد أن يتنبه إلى هذه المعاني ويتنبه إلى هذه الفروق، مع أن ابن دريد ينقل كثيرا عن صاحب مجاز القرآن وهو الإمام الأكبر أبو عبيدة معمر بن المثنى. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننبه بعد هذا الكلام الطويل أن خطأ فسر بالإثم كما جاء في مجاز القرآن، فالمعنى إن قتلهم كان إثما كبيرا، والخطأ هو المصدر، وأما بل والخطأ هو الاسم، وأما المصدر فهو الخطأ. وذكر ابن دريد أن الخطأ هو الاسم، وذكر أنه يهمز ويقصر فيقال خطأ ويقال خطأ. وقد ذكرنا أن الناس يقولون الخطأ ويقولون الخطأ، يقولون الخطأ ويريدون به الخطأ، وهما لغتان جائزتان. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 32 من سورة الإسراء. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: جولاتنا في رياض التنزيل مستمرة يا أستاذنا، ففي أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم نقف حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 45 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة، وهذه الآيات تتحدث عن القبلة وما وقع من الذين عادوا هذا الدين من اعتراضات وإنكارات ومكابرات وعنادات.
6: فهلا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنلتمس منها العبر والعظات؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: إن هذه الآية مع سابقتها سلسلة متصلة الحلقات، فهي كلها تصب في بيان مواقف أولئك الذين اعترضوا على استقبال القبلة عنادا واستكبارا وتحريفا للحق وإنكارا للحقيقة. فما قبلها قول الحق سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وختمت بقوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي أن استقبال القبلة هو الحق الثابت من عند ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ثم هذه الآية التي نحن بصددها كشفت ما أولئك عليه من عناد ومكابرة، ومن طوت عليه قلوبهم من حقد وحسد لهذه الأمة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتكون واسطة عقد الأمم.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية المباركة؟
2: إذن نستخرجها بإذن الله تعالى. أولا، قال الله تبارك وتعالى: ولئن أتيت. إن
0: إظهار
2: النون قبل الهمزة، والهمزة من أحرف الحلق. ولئن
1: أتيت الذين أوتوا الكتاب،
2: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا، بكل آية ما تبعوا.
1: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا.
2: أدغم تنوين آية في ما أو في ميم ما. بكل آية ما تبعوا قبلتك.
0: جاءت القلقلة هنا يا أستاذنا.
2: نعم، قلقلة الباء، والباء من أحرف القلقلة. ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم.
1: جاء مد منفصل هنا يا أستاذنا.
2: حيث كانت الهمزة في الكلمة التالية والألف قبلها. نعم، أنت.
0: هنا إخفاء يا أستاذنا.
2: أخفي النون قبل التاء، والتاء من حروف الإخفاء. ما أنت بتابع قبلتهم.
1: تكرر الإخفاء هنا يا أستاذنا.
2: وهنا إخفاء التنوين قبل القاف.
0: ثم تكررت القلقلة هنا يا أستاذنا.
2: قلقلة الباء. وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض.
1: تكرر الإخفاء أيضا هنا يا أستاذنا.
2: والقلقلة كذلك، كما سبق في قوله تعالى: ما أنت بتابع قبلتهم، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم.
0: هنا مد متصل يا أستاذنا.
2: صدقت، لأن الألف والهمزة كلتيهما في كلمة واحدة، فالمد متصل. أهواءهم من بعد. من بعد
1: أقلاب هنا يا أستاذنا.
2: من بعد قلبت النون ميما وأدغمت في الميم التالية من باب إدغام المتماثلين. من بعد ما جاءك.
0: هنا مد متصل تكرر مرة أخرى.
2: صدقت، جاءك. من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين.
1: جاء الإدغام هنا يا أستاذنا.
2: بين تنوين إذن وبين اللام
1: لمن.
2: نعم، إذا لمن الظالمين. وانتهى ما في الآية من أحكام تجويدية.
0: أستاذنا،
2: نعم،
0: ما رأيك أن نشرع في إعراب هذه الآية الكريمة؟
2: نبدأ بإعراب صدرها، ولا نتمكن من إعرابها كلها. الله تعالى جل جلاله يقول: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذه الجملة التي سنعربها. ولئن،
1: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
2: ولك أن تجعلها للاستئناف، والأوضح أن الجملة التي بعدها برمتها معطوفة على ما قبلها، على قوله تعالى: إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، بعد الواو، أي بعد واو العطف. ولئن ماذا نقول عن اللام؟
0: موطئة لقسم محذوف،
2: أي والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. فالمقسم به مع القسم محذوف، والدليل على القسم والمقسم به الدليل عليه اللام، اللام في صدر الجملة ولئن. نقول عن كلمة إن
1: حرف شرط جازم يا أستاذنا،
2: والجزم هنا في الجملة لا في الفعل، لأن الجملة مصدرة بالفعل الماضي. ولئن أتيت
0: فعل ماض مبني على السكون يا أستاذنا،
2: ولك أن تجعله مبنيا على الفتح المقدر كما هو شأن الفعل الماضي دائما أن يكون مبنيا على الفتح. أين فاعل هذا الفعل؟
0: التاء، وهي ضمير متصل مبني على الفتح
2: في موضع رفع. نعم، ضمير للخطاب، ولئن أتيت، والخطاب لمن؟
1: للرسول صلى الله عليه وسلم.
2: ولئن أتيت الذين،
1: الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به يا أستاذنا،
2: مفعول به للفعل أتى. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، أوتوا
0: فعل ماض يا أستاذنا وهو مبني للمجهول،
2: أين نائب الفاعل؟
0: الواو المتصلة في آخر الفعل.
2: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، الكتاب
1: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره يا أستاذنا.
2: هذا هو المفعول الثاني، والمفعول الأول هو نائب الفاعل. ولئن أتيت الذين أوتوا، أما أتى فتتعدى إلى مفعول واحد، وآتى تتعدى إلى مفعولين. ولئن أتيت الذين، أي جئت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل
0: جار ومجرور يا أستاذنا،
2: وكل مضاف
0: وآية مضاف إليه يا أستاذنا،
2: مجرور وعلامة جره الكسرة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا،
1: ما نافية واقعة في جواب القسم المحذوف يا أستاذنا.
2: جميل جدا، فجواب القسم كما يكون مثبتا يكون منفيا، وهو هنا منفي بما. ما تبعوا قبلتك، تبعوا
0: فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة،
2: ولك أن تجعله مبنيا على الفتح المقدر، منع من ظهور هذا الفتح اتصاله بواو الجماعة، أي ضمه لأجل واو الجماعة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا، أين فاعل تبع؟
1: واو الجماعة يا أستاذنا،
2: وهو ضمير متصل مبني على السكون في موضع رفع. ما تبعوا قبلتك، قبلة
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
2: وقبلة مضاف
0: والكاف مضاف إليه،
2: وهو مبني على الفتح في موضع جر. ما تبعوا قبلتك، والجملة من قوله تعالى ما تبعوا قبلتك جواب الشرط.
1: جواب الشرط؟
2: نعم، في إن، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وجواب القسم محذوف كما قال ابن مالك، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. إذن جواب الشرط هو المحذوف، وقوله تعالى ما تبعوا قبلتك هو جواب القسم، لأن المؤخر منهما يحذف جوابه، والمؤخر هنا هو الشرط. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، أي والله لئن أتيت يا محمد الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى أو أحبارهم، بكل آية ما تبعوا قبلتك. فالجملة المنفية بما في الحقيقة هي جواب القسم، وجواب الشرط محذوف إذ هو المؤخر.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
2: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما لا يترك لنا كثيرا من المجالات، ولكننا نسأل الله أن يجمعنا غدا هنا بإذن الله تعالى مع هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل. صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

يخلدون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

الغيب والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق من

فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.